0: أين ذهب الجميع؟ لا توجد نملة واحدة. خسارة، كنت أريد أن أطعمهم بعض العسل. ما دام لا يوجد أحد لأكل العسل سأقوم بتنظيف المكان.
1: لماذا تأخرتم هكذا؟
0: لكم الحق في أن تحذروا من الإنسان، فهو يدمر الآلاف منكم دون أن يشعر، كما قالت نملة سليمان الحكيم. كانت جدتكم تؤدي واجبها في حراسة وادي النمل عندما رأت جيشا عظيما لا تستطيع العين أن تدرك آخره، وأحست أن واديها وقومها في خطر كبير.

0: المشهد من هذا الارتفاع رائع. هل أنتم من النمل الطائر؟
1: لا يوجد نمل طائر يا حضرة الضابطة. تعرفين أن النمل ثلاثة أجناس: ذكور وإناث وشغالات.
0: نعم، أنا أنتمي لجنس الشغالات. بعضنا يقوم بتنظيف المستعمرات وبعضنا يقوم بالحراسة مثلي، وهناك من تعمل في البناء أو حفر الأنفاق وغيرها من أعمال هامة. ولكن ما سبب وجود الإناث والذكور؟
1: الإنجاب واستمرار النوع. نحن في موسم التزاوج، تنبت لنا أجنحة نطير بها، وبعدها يسقط الذكر ليموت، بينما تهبط الأنثى إلى الأرض تأكل أجنحتها، ثم تبدأ في بناء بيت لتضع فيه الصغار وتربيهم.
0: هل أنت حزين لأنك ستموت؟
1: بالعكس، أنا في قمة السعادة لأنني أديت دوري في الحياة.
0: قل لي، كيف أجد السعادة مثلك؟ لماذا لا تجيب؟ ها؟ سبحان الحي الذي لا يموت.

إنها كارثة محققة. هلك وادي النمل. يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل، لا أحد يسمع صوتي، يجب أن أحذرهم.

0: ادخلوا مساكنكم، هذه أوامر.
1: ها؟ لماذا ندخل المساكن؟ نحن نحتفل بالطعام الذي ملأ مخازننا.
2: ماذا حدث أيتها الضابطة؟
0: لا وقت للشرح، نفذوا الأمر، حالة طارئة.
1: ماذا جرى للضابطة نملة؟
2: لقد أصابها الغرور بعد أن أصبحت قائدة،
1: ولكن ربما رأت خطرا قادما.
2: أي خطر؟ ها؟ إننا عقدنا معاهدة صلح مع العناكب.
3: هل أنت متأكدة يا نملة؟
0: نعم يا سيدي، الجيش يتحرك باتجاه وادي النمل مباشرة.
3: كم عدد البشر؟
0: ليس الجيش من البشر وحدهم.
3: ما معنى هذا؟
0: الجيش من الجن والإنس والطير يا سيدي.
3: لا يوجد جيش على الأرض يجمع كل هذه الفصائل إلا جيش الملك سليمان. كم خطوة تفصلهم عنا؟
0: 100 خطوة بسرعة الإنس.
3: ليس أمامنا وقت للهرب، أبلغوا الجميع بالاختباء في البيوت. انتظري يا نملة، لديك مهمة خاصة.
0: أمرك يا سيدي.
3: هناك نمل كثير خارج الوادي يؤدي أعمالا مختلفة، عليك أن تحذريهم وتأمريهم بالدخول إلى مساكنهم.
0: هذا معناه؟
3: نعم. هل أنت على استعداد للموت في سبيل الوطن؟
0: على أتم الاستعداد يا سيدي.
4: أطالما تمنيت أن أرى الطرق خالية تماما. هي أمنيتي تتحقق في آخر يوم من عمري. شيء عجيب، أشعر بالنشاط والقوة رغم تأكدي من الموت بعد لحظات. هل هذا هو الإحساس بالواجب؟ نعم، يجب أن أسرع لأنقذ حياة رفاقي.
0: أنتم ألم تسمعوا الأوامر؟
5: نحن نعمل في أطراف الوادي، ما هي الأوامر؟
0: عودوا فورا إلى مساكنكم، جيش سليمان أصبح على مسافة 50 خطوة.

0: نجنا يا رب، نجنا يا رب.
1: نملة عزيزتي،
2: ماذا تفعلين هنا؟
1: خرجت لأتمشى قليلا، فالهواء المنعش ينشط العقل ويفيد العلماء أمثالي. قلت في نفسي هذه فرصة طيبة لأزور جارتي العزيزة، هل أستطيع أن أطل على المكان من أعلى؟
2: عودي فورا إلى حفرتك.
1: يبدو أنك أصابك الغرور كما يقولون فعلا.
2: اصمتي وعودي إلى وادي النمل.
1: لماذا تصيحين في وجهي؟ هذا ليس من حقك. لماذا ينتشر الغبار في الجو؟
2: لا شيء، هذه حوافر الخيول في جيش سليمان الحكيم.
1: ما ما ما ما ماذا تقولين؟ خيول؟

0: أعرف كيف أشكرك.
1: فقط التزمي الصمت.
0: سأصمت، سأموت دون أن أصرخ صرخة واحدة.
2: يجب أن تفعل شيئا، أنت قائد النمل.
3: ماذا تتوقعين أن أفعل؟ أحمل في يدي عود قش وأحارب به جيش سليمان الحكيم.
2: أفضل من أن تدعنا هنا نموت من الخوف.
3: اطمئني، لن نموت من الخوف. ستنهار الجدران فوق رؤوسنا ونموت تحت الأنقاض.
2: يا لها من كلمات مشجعة.
3: احمد الله على ما نحن فيه. نحن نحتمي بجدران البيت وأطفالنا حولنا، بينما الضابطة نملة ذهبت إلى الموت بأقدامها.
0: أنقذت حياتي، أشكرك.
1: سأعود إلى موقعي على الشجرة.
0: هذا جنون، لماذا تعودين؟
1: إنه واجبي، يجب أن أحذر النمل.
0: نملة، أنت برغم حجمك الصغير كبيرة جدا جدا. أقصد
1: لا لا لا لا، هذا ليس وقت الكلام.
0: يا لها من شجاعة.
1: وصلت في آخر لحظة. يا إلهي، الجيش على بعد خطوات قليلة. يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
4: وفي هذه اللحظة حدث أغرب شيء يمكن أن تتخيله النملة. سمعها نبي الله سليمان عليه السلام وتبسم ضاحكا.
1: ماذا يحدث؟ لماذا توقف الجيش؟ ولماذا يبتسم القائد؟ هل فهم ما قلته؟
4: انحنى سليمان برأسه ينظر للنملة وقال بلغة البشر: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: معذرة أيها النبي الكريم، لا أفهم اللغة التي تتحدث بها.
4: قال لها النبي سليمان بلغتها: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل، سنميل في سيرنا بعيدا عن الوادي.
1: أنا لا أصدق سمعي، إنك يا سيدي تتحدث بلغة النمل، ولكن كيف هذا؟
4: قال لها: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان.
1: أنت نبي وابن نبي؟
4: قال لها: نعم.
1: سمعتك تقول لله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
4: أجابها النبي: نعم.
1: ترى هل مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟
4: قال لها سليمان عليه السلام: ليس هناك مقامان أيتها النملة، قمة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر.
1: أيها العبد الصالح، سأدعو الله أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين، ألا تدعو لي أنت أيضا؟
4: قال سليمان عليه السلام وهو يبتسم: لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة، لكنني أحس بأن الله تعالى سيجعل من كلماتك آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم. ثم التفت نبي الله إلى جيشه وقال: ميلوا عن وادي النمل وتقدموا.
0: شيء غريب، الأرض لا تهتز، لقد زال الخطر. هل لديك تفسير يا سيدي القائد؟
3: لا أعرف كيف غير الجيش مساره، ولكننا نجونا بمعجزة، وهذا من فضل الله علينا.
0: يجب أن نسبح الله ونشكره بطريقتنا، نسير ثم نتوقف ونغير اتجاهنا ثم نعاود السير، وهكذا نسبح الله في الاتجاهات الأربعة.
3: ترى هل نجت الضابطة نملة قائدة الاستطلاع في أعلى الشجرة؟
1: سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان ربي سليمان وداود، سبحانك يا الله، سبحان الله.

حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وهكذا جعل الله كلام النملة وتحذيرها لقومها قرآنا يتلوه المسلمون في صلاتهم ويعرفون منه جانبا من رحمة الله بخلائقه وجانبا من عطاء الله لعباده المتقين. سامحوني إذا أذيت نملة منكم دون أن أدري، فلا أحد منا في رحمة وحنان نبي الله سليمان عليه السلام، لكنني أعدكم أن أنظر تحت قدمي وأنا أسير، ولا أتكبر على من هو أصغر مني حجما أو قدرة، كما أعدكم أن أحترم وجودكم ولا أؤذيكم أبدا عن عمد. هيا تصبحون على خير.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الإحباب ارضي الجلال والإكرام، ارضي الجلال والإكرام. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من اعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من اخراج حسن عماد.

يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لي شأني كله، قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت

واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وانزل السكينة في قلبي، وألزمني كلمة التقوى واليقين. يا رب سبحانك، أنت الحي القيوم، لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأول والآخر. أحيي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن ويا رحيم. يا الله رب، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

يا عظيم يا غفار ويا قهار ويا مجيب الدعاء. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إلهم نفسي تقواها وزكها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين.

أمتى هي في الثلج والماء البارد. اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي يا الله، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو يا الله، يا صاحب كل نجوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رب يا رب أسألك ألا تشوه خلقي بالنار وأن ترحمني، فأنت أرحم الراحمين.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

الله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء

في صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق. صفاته كمال وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما.

وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

هو القاهر فوق عباده، المهيمن على خلقه، المستوي على عرشه، القاهر لأعدائه، الناصر لأوليائه. ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يهدي فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يكرم فلا مهين له، ومن يهن فلا مكرم له. لبيه حقا حقا، ولا إله إلا هو صدقا صدقا، وتبارك ما أعظمه خلقا ورزقا. هو الولي الحق ورب الخلق وصاحب الأمر، بيده الملك وإليه المآب وإليه المشتكى وبه المستغاث وعليه التكلان. هو أسرع الحاسبين وأكرم المعطين، وإله الأولين والآخرين.

0: لولا رجائي ومطمعي لفضلك أضحى فيك قلبي يشذب. تعاليت عمن شبه وقدست صفاتك يا من جوده لا يغيب. تباركت يا من أنزل الغيث والهدى فذكرك للأرواح أحلى وأطيب. فأنت الذي في الغار أمنت أحمدا وخيبت أهل الشرك حين تحزبوا وشاكوا سلاح الموت. إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا وصار حديث الدهر يقرى ويكتب.
1: نتوب فعاملنا بلطف ورحمة فحلمك مبسوط وفضلك

0: عائشة فيك مبارك وفي غيركم بؤس كريه معذب.
1: سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النبات وعلم بنهايات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير ولا يغيب عنه الفتيل والقطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد وهو فعال لما يريد، لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: الرشيد اف ام.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك. يا سيدي يا

بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ كأنه إحنا الحديث عندنا منين مشتق؟ الآن لفظة حديث مشتق منين؟ مشتق من الحداثة، يعني أنت لما تقول أنا أحدث فلان، أحدث شنو؟ يعني بالفعل أتكلم يا وأجيب كلمة ورا كلمة، أو الكلمة الأولى تتلوها الكلمة الثانية تتلوها الكلمة الثالثة. فالحديث مشتق منين؟ من الحداثة الفعلية، يعني هذا حديث، تقول هذا حديث مو قديم، نبالي هذا الشيء حديث مو قديم. فالحديث مشتق من الحداثة، يعني أن الفعلية، يعني فعلا في هالزمن في هالفترة أنا جاي أتحدث. زين، القرآن الكريم لما يقول أفبهذا الحديث يعني بهذا القرآن يقصد، سمى القرآن حديث. هذه النقطة الحقيقة أثيرت حولها زوبعة، هالزوبعة أغلب الظن أنها مفتعلة، الله يعلم، قد يكون أكو بها بعض حالات أو بعض جوانب جزجت بشكل واقعي، سأشرح لك المعنى شلون مفتعلة. يعني الآن أنت لما تلزم لك عامي تقول له القرآن هذا اللي هو كلام الله، هذا حديث لو قديم، لأن مثلا أهل السنة يقولون أن القرآن شأن من شؤون الله عز وجل، والله قديم معناه القرآن قديم. الشيعة والمعتزلة يقولون الله يخلق حروف وأصوات، الحروف والأصوات نعم تنقل المعنى، تنقل مثل ما احنا شلون ننشئ الحرف والصوت. أنا لما أكون عطشان أريد أبلغ هذا أقول له عطشان جيب لي ماي، شو أقول له؟ أقول له أنا عطشان، هاي أنا عطشان، هم بيها حروف وهم بيها صوت، بيها حروف وبيها صوت، وجي أنقل رغبتي عبر هالكلمتين، جي أنقل رغبتي أقول له عطشان يعني جيب لي ماي. زين، كذلك يقولون الله يخلق، هاي ما تطلع، إذا الفرق عندنا إحنا الحرف يطلع عندنا من البلعوم مثلا من الفم، الله عز وجل ما عنده جهة معينة، يخلق الحرف والصوت ويعبر بهما عن إرادته. زين، هذا المعنى معناه أن القرآن حديث مخلوق، وبناء على قول المذاهب الأخرى أن القرآن قديم لأن شأن من شؤون الله. الصراع اللي صار حول هالنقطة هو صراع واقعي، يو كانت اكو عندهم شغله يردون يمشوها وخلقوا هالزوبعه حتى الناس تنشغل بها، نبالي شوي. زين، يعني احيانا تطرح قضايا، هذه القضايا ما ترتبط بشؤون المجتمع لا من قريب ولا من بعيد. يعني ارجوك انت الان لما تشوف لك واحد مثل هالايام، تشوف لك واحد مسوي له شريط وتعبان وخاسر عشرات الآلاف من الدنانير، يوزع أشرطة أن ذول الكفرة يقولون بالبداء. العامي يقول شنو البداء؟ شنو هو يعني البداء؟ من هو؟ ها؟ البداء من هو؟ هاي مثل واحد يقولون جابوه يمتحنوه، جابوه يمتحنوا للأزهر، مقدم يريد يمتحن، سألوه ما هي قرطبة؟ قال قرطبة على وزن فعللة، امرأة من التابعيات تزوجت صحابي. من هالنوع؟ تقول له يا أخي الآن هذه مال البداء، شنو هذا العامي إلى شغل بيها يعرفها حتى تترمي بالكفر؟ البداء عدنا بمعنى الإظهار، ومعنى معنى الإظهار يعني الله عز وجل في علمه أن هالإنسان هذا يعيش 30 سنة، إذا وصل رحمه راح يعيش 40 سنة، هو في علم الله، الله يعلم به من أول الأمر، لكن ما أظهر أظهر في وقت الحكمة، هذا البدء. الشفد رأي دقيق هو فلسفي،
هذا ما يثير مشكلة، لا هو مشكلة إسكان، ولا هو مشكلة طعام، ولا هو مشكلة تعليم، ولا إلى علاقة بالجماهير. التجايز ثيرة هالوقت ليش؟ شنو وراء هاي الإثارة؟ يعني هسه المسلمين هم عايزين تمزيق حتى تيجي تمزقهم التمام، عايزين ذل حتى تخلق ما بينتهم تفرقة حتى يذلون، تمدى تشوفهم يطرقون في كل مكان. وينهم وين هالبلاء هذا؟ ما تشد حلقك انت وامثالك من الحلوب المشبوهة. ها شيء غريب يا اخي، والله عجيب. دخل ارجع للموضوع، هذه المسألة في واقع الامر اثيرت وصارت بيها تصفية ضخمة، تصفية خصوم صارت بيها، جماعة قتلوا عليها. هذا يقول بخلق القرآن. هذا حتى أروي لك قصة وهي لطيفة. إبراهيم ابن أدهم يقولون مر بمصروع، مصروع يعني بصرع صاير عنده، وهذا قالوا له عندهم سابقا يقرون بإذنه، إذا قرب إذنه فالدعاء هذا يصورون أنه أكو جني يطلع من جسمه. فهذا قالوا له اقرأ بإذنه، اجى يقرأ، قرأ بأذنه وقام عنه. قالوا له ليش قمت عنه؟ قال هذا الجني في داخله قال لي لا تقرأ، له هذا يقول بخلق القرآن. تشايف؟ ها؟ هذا مولانا من هالنوع. المسألة يبدو أنها التصفية مع الخصوم والمشاكل اللي أثيرت حول هالنقطة بالذات، كان عندهم شغلة يردون يمرروها لبشوها هالثوب. والشيء بالشيء يذكر، أروي لك حادثة يرويها بعض المؤرخين. يقول واحد من أئمة المساجد جابوا له طبق مغطى بثواب، يعني واحد متوفى مسوي له ثواب، هو غالبا الثواب اللي جابوه لهذا خبز وتمر مثلا، فهذا تصور من النوع خبز وتمر مغطى. صاح لهذا المؤذن قال روح لأهل الصفة، أهل الصفة ذول الفقراء اللي يعيشون بمسجد بالمسجد ما عندهم مأوى. أهل الصفة قال لجيبهم خليجون يتناولون هذا الطعام مع الثواب. لما راح قال أنا هسه ليش ما أشوف الطعام، دخل أشوفه شنو هو، شال الغطاء شاف لا هاي حلوى وسكباج ودجاج وأشياء ثمينة، غطاء من جديد. ذاك إجا جابهم ذول المساكين وإجوا جياع، بس اجا وقالهم تدرون ليش انا وديت وراكم؟ قالوا لا. قالهم انتو تنامون بالمسجد، واللي ينام يحدث، واذا يحدث يصير نجس، اضربوهم بالسياط. ضربوهم بالسياط. هذه من هالنوع يا اخي، من هالنوع. هذول مسألة ان القرآن مخلوق او مو مخلوق، ارجوك هذه امور شنو صلتها بالجمهور المسلم؟ هذا المسلم يطلع بفطرته، بفطرته السليمة، باتجاهه إلى الله عز وجل، طالع يعتقد أن القرآن كتاب الله المنزل وأن به بركة وشفاء، ما له علاقة، ما يعرف مخلوق أو مو مخلوق. هذا شنو احنا نقحم بها المشاكل؟ نجيب لها المشاكل لأن قضايا يتناقشون بها العلماء، وكثير من القضايا من هذا النوع إثارتها. أنت تستغرب إثارة قضايا من هالنوع ما تخدم المسلمين أبدا، ولا تخدم الوحدة الإسلامية أبدا. بس من وراء هذا طبعا أكو أهداف، وأهداف يعني في واقع

طيب هسه مثل ما قلت لك احنا الله عز وجل باشر يوم القيامة تمام، اذا وقفني يسألني صليت او ما صليت، يسألني صمت او ما صمت، يسألني بريت والدك او لا، يعني احسنت الى جارك او لا، هاي يسألني عنها. اما يسألني تعال انت تعتقد القرآن مخلوق لو مو مخلوق، ما اعتقد. الله عز وجل قطعا ما يسألنا عن هذه بلا كلام، وقطعا هم معظم الناس ما يعرفون ذني ابدا، ولا يملك دليل ولا برهنة على ان القرآن مخلوق او غير مخلوق، كل هذا ما يعرفه. زين من بعد هذا خلينا نعود للآية. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الإدهان شنو هو؟ احنا نطلق كلمة فلان مداهن، الإدهان مأخوذ من الدهن، تليين الكلام لجلب السامع بدون أن يعتقد المتكلم بصحة ما يقول. عارف شنو؟ يعني يلين الكلام حتى يجلب السامع ولو هو ما يعتقد بصحة ما يقول.

الله القعقاع بن حكيم يقول أنا كنت بمجلس المهدي العباسي، قاعد بمجلس المهدي العباسي وإجا لي واحد الحاجب من حجابة قال له مروان ابن أبي حفصة على الباب. مروان ابن أبي حفصة من الشعراء المجيدين، شاعر مجيد رائع، لكنه يعني تاجر بشعره، يعني بتعبير آخر ما عنده موقف، مو شاعر مبدئي. أكو شاعر عنده مبدأ ما يقول الكلمة إلا في مكانها، وأكو شاعر لا والله عنده بضاعة ياهو اللي يدفع له ثمن يبيعها البضاعة هاي. زين، هذا من هالنوع. مروان ابن أبي حفصة يريد يدخل على المهدي، المهدي التفت المن إلى الحاجب إلى البواب قال له اطرده، إنه منى المهدي توسط له، قال له أصلح الله الخليفة، هذا طاقة والطاقة أنتوا تستفيدون بها، ها هاي الطاقة بوسعكم أن تستفيدون بها، هذا مو سهل الطرده، لا خليه تشوف عند الشا هذا ممكن أكو منفذ ينفذ من هالمنفذ، طيب مجال خليه يدخل واستفيد من طاقاته، لما واستفيد من طاقاته. لما قام لهذا قتيبة واحد من جلساءه قال له خليه يدخل، دخل شار راشه إلى قال له يا عدو والله ما تستحي تكذب تقول المعن ابن زائدة في ذلك المدح، بطل تلود به نجار كلها شام الذرى متمنع الأركان، ما تستحي تكذب، معن هم كانوا يضايقون العباسيين من معن ابن زائدة الشيباني، ويضايقون من عنده فرق خصومات كانوا متأذين من عنده، وحتى هو هذا طاردو المعنى ابن زائدة طاردو طراد اختفى عنهم مدة من الزمن، هو يتحدث هذا معنى ابن زائدة هو يتحدث عن قصة جميلة، يقول بأيام اختفائي وأنا مختفي اطلعت، يقول ضاق صدري طلعت اطلع خارج بغداد جوعان يقول وعطشان، شفت لي عبد أسود شايل كوز ماء شربة ماء نظيفة جدا ينضح منها الماء، يبدو أنه مايها عذب وبارد، وعند قطعة لحم تفوح منها رائحة الشواء استوها طالعة من النار على رغيف من الخبز، كل وقفته قلت له يا هذا لي إليك حاجة، قال لي ما هي، قلت له أنا جوعان وعطشان، قال لي وصلت إلى الشبع وإلى الري على قعدتك، قدم لي اللحمة والرغيف وشرب كوز الماء، يقول أكلت وشربت لما فرغت مديت ايدي الجيبي ارد اطلع له دراهم، قال لي اردد يدك عيب عليك لا تمد ايدك، قال لي ليش، قال لي انا ما اخذ على معروفي ثمن ابدا، انت تريد تسوي لي ثمن على معروفي، شنو قيمة هذا، انا لو اريد فلوس اخذ 10,000 دينار، انا اعرفك مثل ما اعرف نفسي، انت معن ابن زائدة والمنصور مطي للي يقبض عليك 10,000 دينار، وبوشعي اخذك الان من ايدك واوديك لناك واخذ 10,000 دينار، بس انا ما اسويها، وطلبت من عندي نعم ووكلتك وشربتك، بس سؤال ارد اسالك، قال لي انت معروف عنك الكرم، اتفق مرة من المرات اطيت نص مالك دفعة واحدة، قلت له لا، ربع مالك، قلت له لا، عشر اموالك، قلت له لا والله، يعني استحيت انا اقول له، قلت له يجوز، قال لي والله الذي لا اله الا هو انا لا املك من الدنيا الا ما رأيت الرغيف وهذا كوز الماء وقطعة اللحم هي، لكن ادبين لك لا اخذك الغرور، ترى اكو من هو اكثر من كرما، فتأمل هذول كانوا يلاحقون معن ابن زائدة، معن كان ملاحق وهذا يمدحه، اتأثر من عند المهدي قال له انت، قال له لا بل انا الاقول، انا اللي اقول يا ابن الذي ورث النبي ورث النبي محمدا دون الاقارب من ذوي الارحام، ان يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الاعمام، ها
هذا وتر كان حشاش عند العباشيين والأمويين، كانوا يضربون عليه. شنو ليش؟ أن واحد إذا يقولهم أن ابن البنت ما يرث يرتاحون إليه، يطربون إلى هالنبرة، يطربون إليه. ليش؟ حتى يعني الحسن والحسين ما لهم حق بتراث رسول الله، ها؟ وإنما التراث لمن؟ للورثة. والنبي لما توفى أبو طالب كان ميت والعباس بن عبد المطلب كان حي، معناه العباس هو اللي ورث، لأن العم يحجب ابن العام على النظرية الشائدة عندهم. فكانوا يطربون لهذا الوتر أن دول أولاد فاطمة أولاد بنت وابن البنت ما يرث، أن يكون وليس ذاك بكائن اللبن البنات وراثة الأعمام. هذا المعنى كانوا هواية يشخرون البلاط العباسي يدب عليه فلوس والبلاط الأموي. فطرب طرب المهدي للأبيات، وهو يدري المهدي يعني لما طرب وجامله وعفى عنه واستقبله وطا جائزة، يعرف أن هذا ما يحكي صدق، كذب جيدانة، لكن قبله. ليش؟ لأنه وافق هواه. هاي المداهنة، نبهت لي هي هاي المداهنة، أني أنا أتكلم ألين الكلام مع المتكلم مع عدم إيماني بصحة ما أقوله. أنا أؤمن، وقطعا مروان بن أبي حفصة كان يؤمن بأن رأيه باطل وبأن كلامه باطل، لكن داهن وأخذ على المداهنة أمواله. بينما تلقى بالعكس الصليبين في مواقفهم، المواقف الصليبة تماما مقابل هذا، يعني بالعكس بالضد. مثل ايش؟ هو نفس المهدي العباسي دخل عليه يوما من الايام سفيان الثوري. سفيان الثوري معروف من الزهاد، دخل سفيان الثوري، لما دخل شار راسه الى المهدي، قال له أنت تفر منا من ها هنا وها هنا، إحنا نطارد وراك وأنت تهرب منا ومنا، تظن أننا لا نقوى على الوصول إليك، أو ما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ الربيع واقف على رأس المهدي شيافة إيده على قائم السيف، وهذا يكلمه يقول له إحنا بوسعنا أن ننالك وأن نحكم فيك بهوانا. شرش إلى قال له إن حكمت في بهواك يحكم فيك ملك قادر قاهر عالم بما تفعل. تفتل الربيع قال له أصلح الله الخليفة، أتترك هذا الجاهل ينالك بهذا الكلام يقابلك بها؟ مرني بضرب عنقه. قال ما يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بقتلهم ويشعدون بذلك، احنا ما نسوي هاي، لكن اكتبوا له عهده على الكوفة، اكتبوا له العهد ماله على الكوفة، ولا يعترض عليه واحد بحكم، خطوه خشد يعني، وظفوه قاضي على الكوفة ولا حد يعترض عليه بحكمه. وهذا اسلوب كانوا يستعملوه الامويين والعباشيين، واعتقد ماشي هالاسلوب. اذا ارادوا يحرقون واحد يدنوه، نجيبه شوية إذا أرادوا إحراقه يحرقوه يطوشه ويحترق خلاص، بعد يومين ثلاثة يبوخ عند الحماس، لكن الصليب لا، يبقى على صلابته. فرأسا هذا انطو دفعوا له سووا له العهد، كتبوا له عهده بالقضاء على الكوفة، أخذ العهد وطلع، طلع لي برا دب العهد بدجلة وغاب، دوروا عليه بكل مكان ما وجدوه بصلابة. هذا كان بيوسع يداهن لو أراد الدنيا، يداهن ويأخذ أموال ويأخذ جائزة، ولكنه ما سوى هذا، لا داهن ولا أخذ أموال ولا أخذ جائزة. فالقرآن الكريم ينعى عليهم، يقولهم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هاي المداهنة يعني قولكم أنتم يدفعكم الباطل، يدفعكم الباطل الى المداهنة من اجل مصلحة، لان المصلحة تتلاشى، لكن الموقف ما يتلاشى ما يروح، الموقف يبقى علامة شرف في تاريخ الانسان.
ان تضحون بالموقف من اجل منفعة مؤقتة تذهب. يعني كلمة احيانا كلمة الحق هو يعرف هذه حق لكنه ما يقولها لئلا تذهب من يديه الدنيا. مش دول مروان فديوم ابا تعال انتو صدق هذا الشيء اللي تشيعوه انتو الامويين تشيعون ان الامام علي كان بوشعه ان يدفع القتل عن عثمان وما دفع القتل عن عثمان. يعني تصدق تعتقدون ان الامام علي اشترك بدم عثمان؟ قال معاذ الله انه والله ابرأ من بذلك من الذئب من دم يوسف. قالوا له اذا هالشكل شاليش انتو تشيعون؟ قال ان امرنا لا يستقيم الا بهذا، شغلتنا ما تمشي الا هالشكل. يعني شو نسوي يعني؟ والله هذا يعجبك بالله العظيم، اذا واحد من هالنوع يعجبك يعني يعجبك يحكي صدق يعني مش لع قلبك، هذا يحكي واقع يعني صريح لكن المصيبة تلقى كثير من الناس يدوس على الحق لئلا يخسر له كرسي، لئلا يخسر له كرسي، لئلا يخسر له مكانه. يعلم من هم اهل البيت لكنه يدن لأهل البيت أكثر من هذا. يا أخي فقيه فقيه فقيه يقول أنا أعرف أن النبي كان ينزل من يصلي ينزل الحنك مال العمامة على الجانب الأيسر يتحنك، وأعرف أن هاي هي السنة وأن النبي كان يفعلها، لكن أنا ما أسويها لئلا أتشبه بالرافضة. ما أدري ليش أنت لما سنة رسول الله بعدين يا سيدي انت الرافضة يعني شكو عندك شما خد عليه انت ترى يعني فرد مشكلة مفتعلة يعني زوبعة مفتعلة. انت تقدش واحد من عشيرة النبي وصهر النبي نعم ومن الصحابة، واحد هذا الرافضي قدش واحد هم ابن عم النبي وهم صهر النبي يرى انه افضل من هؤلاء. هي اكو اكثر من هذه ولا شنو؟ شم قبل أكوش كم رب أكوش كم دين واحد كل ما في الأمر. إذا الاختلاف بالفروع الاختلاف بالفروع بين المذاهب أكثر من الاختلاف ما بينهم وبين الشيعة، لكن الزوبعة مفتعلة مصالح حتى لا أفقد المصلحة. وإلا أرجوك يعني أنا المن مالي لي واحد منين؟ هذا اللي جايب المالي منين جاي هذا؟ ابن المنطقة ابن الإسلام ابن القرآن نعم، لكن القصة كلها من هذا النوع الصب بها المجرى المجرى المفتعل اللي ما بيواقع أبدا. ولذلك القرآن الكريم يقول أن المداهنة تروح تتلاشى وبنفس الإنسان كله يروح. إيش يبقى من عنده الإنسان؟ يبقى من عنده الموقف، يبقى من عنده الاستقامة، يبقى من عنده الذكر الجميل. هذا هو هذه هي الدنيا. نعم الواقع أن الإنسان إذا طلع من هذه الحياة وعنده رصيد من الخلق العالي، رصيد من الصدق من الأمانة، هذه هي الأخلاق الباقية، هذه هي اللي تخلد. وإلا الإنسان كدم ولحم ورغبات ومصالح يتلاشى وينتهي كل شيء، يخرج من هذه الحياة وما أكو شيء. يقول هذا أحد الأدباء: ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر هل رأيت الأمن والراحة إلا بالحفائر، فأشارت فإذا للدود عبث بالمحاجر. هالوجه الأنيق الجميل هالجسم الرائع وإذا بهذا تطي طعام للديدان خلاص راح تأكل شيء. هو هذا اللي من أجل الإنسان يبيع أخلاقه ويبيع قيمه ويبيع دينه ويبيع استقامته ويكذب ويفتعل علينا. هو رغيف. ثم تترك الحياة بأجمعها شئت أم أبيت. القرآن الكريم يريد أن يربي أخلاقنا تربية قويمة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يمنعكم من الاعتراف بالقرآن وبمبادئ القرآن أن تخسرون العامة أو تخسرون مناصبكم؟ خاف تؤمن بالقرآن وتخسر دولة أتباعك الدائر مدائرك؟
هذول أتباعك الدائرة مدائرك راح يلحقوك إذا رحت أنت إلى القبر، إذا كفرت بالقرآن استوجبت عذاب الله. أكو واحد من عد من ذولا يقدر يخلصك من عذاب الله، يحول بينك وبين شكرة من شكرات الموت. أنت اللي تعرف الحق إذا عرض عليك، بس وحقك ذولا اللي يقومون بهالأدوار ما عندهم إيمان بالله عز وجل. هذا لو عنده إيمان بالله ويؤمن بثواب الله وعقابه يحمل الإيمان بالثواب والعقاب على الاستقامة، وإلا ما معقول واحد يؤمن وينحرف والله من أجل دون إلا إذا يعرف أنه وراه الشيء وينحرف، معناه هذا فاقد عقله ما يعقل. إيوه لا ما يؤمن، يقول لك هذا شنو هيفد للاستهلاك المحلي، هذا حكي إيش هذا. نرجع للحديث، الآية تقول أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، ثم انتقلت قالت وتجعلون رزقكم. الله أكبر، بئس الرزق، رزق يأتي من الكذب. هاي أكو بيها هذا المقطع، أكو بيه رأيين للفقهاء للمفسرين. الرأي الأول أن المسألة ترتبط بالمطر، هذول كانوا يبرعون إلى الله بأن ينزل عليهم المطر، ماشي، وعدهم وسائل، احيانا دعاء مثلا، او احيانا يسوون بعض الممارسات وبنائهم هاي تنزل المطر. المهم يتجهون لطلب المطر، اذا اتجهوا لطلب المطر وصار المطر يقولون مطرنا بنوء كذا، هذا النوء الفلاني هو اللي مطرنا. ها يعني المطر صار، نفرض الآن احنا نعبر عنه باصطلاحنا اليوم، صار اكو ضغط، اختلاف في منطقة ضغط، وتكاثفت هذه السحب، ولما تكاثفت عجز الهواء عن حملها وتساقطت، صار المطر. اذا هاي سبب، بس سبب طبيعي ومن ورائها الله، ما بي بس قولها، لكن لا، بعضهم يقول لا الله جايبه بالموضوع، هاي كلها صارت هي هالشكل، الأنواع الجوية أمطرتنا. القرآن يقولهم هذا كذب، هذا رزق الله، أنتوا ليش تنفون رزق الله؟ هذا الرزق اللي الله عز وجل رزقكم به هذا المطر، لأنه تشلون تعرف أن من الله؟ تعرف أن من الله لأن ما بي عملية اعتباطية، بي عملية مدروسة. كيف يعني مدروسة؟ شوف بعض المناطق ينزل عليها ينميها، وبعض المناطق يحرقها، وبعض المناطق يغرقها. اكو ناس تصيح ما نريد، خلصونا من السيول، يوميا ما خدت السيول والامطار، يغرق يتلفه هلك، يموت يوقع بيته، يموت زرعه، واحد يحرق زرعه، واحد لا والله بالعكس ينمي زرعه. يعني شيء خاضع لتخطيط، والروايات تقول ما من قطره تنزل من السماء إلا ومعها ملك يوجهها في مضان النفع والضر. شايف؟ يعني ما مو شيء اعتباطي، لا لا، يعني الله عز وجل الشيء اللي نزل، لا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، فإذا كان كذلك، إذن إحنا ليش ننسب للأسباب الطبيعية ونغفل عن مسبب الأسباب؟ نغفل عن مسبب الأسباب، هذا رأي. الرأي الآخر لا، المسألة مو الشكل، وإنما المسألة أنهم كانوا يرتزقون بالكذب، بقولة الكذب يرتزقون، يعني يجيب لنص كاذب لحتى يحصل من ورائه، يعني يزور بعقيدته، يزور بفكرة، يزور بالحقائق الواقعية حتى يأكل من التزوير. أروي لك حادثة، إبراهيم ابن العباس الصولي، إبراهيم ابن العباس أديب شاعر كاتب، كان أيام شبابه يتكسب بشعره، من يجي مثلا أمير أو يجي وزير أو يجي واحد محترم يروح يقرأ له قصيدة ويأخذ منه جائزة، يحصل منه أموال يعيش عليها، يتكسب بشعره.
إبراهيم بن العباس الصولي كان مار. وين مار؟ هاي اللي يحكيها منه، اللي يحكيها إسحاق ابن إبراهيم. يقول أنا كنت موظف على شيروان، على دائرة الضياع، دائرة البساتين والزراعة، يعني مديرية زراعة اصطلاحنا اليوم، من في أيام المتوكل. أنا كنت موظف من قبل موسى ابن عبد الملك، كان مدير الدائرة موسى ابن عبد الملك وأنا موظف. يقول هذا العباس الصولي، إبراهيم بن العباس الصولي، هذا كان مار بخراسان أيام المأمون، مدح المأمون لما جعل الإمام ولي عهد، لما سوى الإمام الرضا ولي عهد، طبه الشعراء، من جملة من طب هو هذا طب، طب مدح الإمام بقصيدة ومدح بها المأمون، وقال من جملة أبيات القصيدة أن المقام الخلافة لآل محمد، نفسه يعني مدحهم بأن الخلافة لهم لا لغيرهم. هو هذا اللي يحكي القصة، يقول هذا إسحاق بن إبراهيم، يقول أنا استحسنتها للقصيدة، قلت له أصلحك الله، أريد لي نسخة من هالقصيدة، فيها ما نعقل له. يقول كتب لي نسخة طانيها، قصيدة أنا مستحسنها، احتفظت بهاي القصيدة المكتوبة عندي، خليتها عندي. زين، اجت ايام المتوكل، لما اجت ايام المتوكل طلع منه، طلع موسى ابن عبد الملك هاي مدير الدائرة، طلع من الدائرة، قام يصفيهم هذول الجماعة اللي كانوا بالدائرة، من جملة من طلع هذا موسى ابن عبد الملك المدير الدائرة، حط بداله ياهو ابراهيم بن العباس الصولي، هذا الشاعر، نبه لي، هذا الشاعر جاب سواه مدير للدائرة. هذا الشاعر يريد يتقرب الى المتوكل. المتوكل معروف عنه ان اذا واحد يشتم علي ابن ابي طالب او يشتم العلويين، نعم يقربه، هذا مقرب، هذه شهادة محترمة ان يشتم علي ابن ابي طالب ويشتم اولاده، هذا مقرب جدا مقرب. اما واحد بريحة ولاء لآل محمد ما يمكن يبقى، نبه لي. فهذا ما اجى الى صار مدير الدائرة، قام يصفي، حطوه هو هذا ابراهيم بن العباس، حطوه مدير الدائرة، قام يصفي، يقول اجت التصفية الي، لحقتني الي. يقول ودى وراي، حقق وياي تحقيق، قدمت يقول ادلة، اتهمني ما صدق، قدمت بينة ما قبل قولي، دافعت بما لا يرفض لم يقبل قولي. اكو قصة قال لي كنت تحلف عليها، ثم قال لي بطلت انا ما راح احلفك. قلت له ليش؟ قال لي انت رافضي، والرافضي يكذب عند السلطان، ما يحكي صدق. يقول انا بعد اجتني شوية، اجت حطيت حلقي باذنه، قلت له انت ترى هذا القول اللي تقوله اذا وصل للمتوكل ترى انذبح انا، اقتل، لكن اعلمك الرافض منه، الرافض اللي يقول الخلافة من حق آل محمد مو من حق بني العباس. وقال لي منه هذا اللي يقول؟ قلت له انت والقصيدة بجيبي تعرفها؟ يقول هذا صفر وجهه، تغير. قال لي انا راح هاي التهم كلها انفيها عنك واثبتك في مركزك، مو بس بشرط تعطيني النسخة حتى امزقها. الله اكبر، شلون ضرب مملوء وعورة، ضرب طويل، يا دربنا يا دماء لا حدود لها. على اية حال، يكفينا اننا على حب آل محمد والتد ولتذهب الدنيا على الدنيا العفاء. على اية حال، يقول قلت له شوف ترى انا القصيدة عندي محتفظ بيها. يقول الطرب، تغير وجهه. قال لي انا اذني كلهن ارفعهن عنك بشرط التطين النسخة امزقها اخرقها، وينتهي كل شيء. اتأمل هذا الكذب حتى في العقيدة، الكذبة، اذا انت كنت تكذب فيما تقول في مدحك، والان تكذب في ولائك المصطنع، سابقا كذبت والان بها الولاء المصطنع لبني العباس انت كذبت،
فتأمل، هو هذا اللون في واقع الأمر اللي ابتلي به تاريخنا، تاريخ الدنيا كلها مو بس تاريخنا، لكنه المفروض هذا الموضوع بالعقيدة موضوع لا يغتفر، موضوع أبدا لا يغتفر. خلي أضرب لك فد مثل، شبث ابن ربعي، شبث ابن ربعي كان قائد عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من القواد المحترمين اللي يعتد بهم. شبث ابن ربعي ودي لعبيد الله ابن زياد بالليل، يودي له ما تقول في المجيء إلي، يقول له أنا مريض، يقول له لا مع ذلك أنا أريدك تجي. جابوه شرطة دخل، قال له أنا عندي فتوى استفتاء وأريدك تجاوبني. قال له ما هو؟ قال له ما تقول في من خرج على إمام زمانه؟ أسوي هي المشكلة، أنا المشكلة أنه أنا من سوى إمام، وشلون صار الحسين خارجي؟ ما هي المقاييس شنو هي؟ مش المقياس شنو؟ غير أكو مقياس آخر، مو هذا سيد شباب أهل الجنة، هذا ابن رسول الله، هذا الامتداد الطبيعي، إذا من ناحية وراثة هذا ابن النبي، إذا من ناحية الدين هذا من حملة القرآن، إذا من ناحية تقاليد العرب كانت إذا مات الأبو نعم ينصبون الابن، من يا ناحية من كل النواحي. شنو الشيء اللي خلى يزيد يعتبر إمام والحسين يعتبر خارجي خرج عليه؟ هذا هاللون يقول افرض مثل والي عند يزيد يقوله ما يخالف، هذا والي عنده مرتزق عنده، لكن هذا اللي يفترض في نفسه ان عنده شيء من العلم، عنده اثاره من العلم، عنده شيء من الفقه مثلا، طبعا يقول اللي خرج على امام زمانه هذا باغي، والباغي يجب قتاله. الى هنا مثل ما يقولون الفقهاء الكبرى صحيحه، لكن الصغرى شنو؟ الصغرى هي منو الخارجي ومنو الامام، هاي هنا الحج. قال له حتى ولو كان الحسين، قال له حتى ولو كان الحسين، وقع الصراحة. هذا طلع برا يقتل الحسين، شوف التزلف، يبني له مسجد على بعض الروايات فرحا بقتل الحسين، فرح بقتل الحسين يبني له مسجد. وإذا هذا شبث ابن ربعي إلى موقف يوم الطف، يطلع يوم الطف في وقت في ساعة من أحلك الساعات، في ساعة من أحرج الساعات، وقت عندما هجمت الخيل على المخيم، في ذيك اللحظة طلعت أخت الحسين، لأن الموقف كان موقف غاية بالحراجة، ما تدري عليه من تلحق، دول الأطفال أخذتهم النار يمين وشمال، نار أطفال، هذا يشوف طفل النار تجي ليه يهرب، النشاء مروعة، صياح النشاء أخذها، الخيل في داخل المخيم تنتزع الحلي والحلل، وطلعت أخت الحسين بها المشهد، وقفت هذا ظنت أكو عند بقايا غيرة العمر بن سعد، أكو عند بقايا مثلا دم انتماء إلى تاريخه، قالت لا يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، لك تدعي أنك ابن عمه ويقتل وأنت تنظر إليه، وبعدين أنت تجيب القبش تحط بيوتنا تصيح أحرقوا بيوت الظالمين، لوى وجهه عنها، أدار وجهه والخيل هجمت على المخيم، فقامت عاد ترعى هذا، تركض وراء هذا، تطفئ النار عن ثياب امرأة، مرت عليها ساعات من أحرج الساعات، ظلت هكذا تجمع شتات العائلة، تقوم يمينا وشمالا إلى أن غربت الشمس، من غربة الشمس اطهم مجال دول دخلوا إلى فرات، شربوا شيء من الماء، جمعت عيال الحسين، أطفال الحسين، ما ضل عدها إلا خباء واحد،
جمعتهم بذلك الخباء وأوقفت أختها على باب الخيمة

ولا كفيل وخيان تقفي عن يمين الخيمة وانا اقف عن شمالها لئلا يتسرب الرعب الى قلوب العلويات الفاطميات اوقف على باب الخيمة وخرجت تقوم ويقعدها الألم. وين إلى المعركة أقبلت إلى جسد أبي عبد الله. هاي عاد هاللحظات اللي تقريبا هاللحظات اللي شدت عزيمتها ذكرتها بوصية أخيها ما انهارت يعني ما استسلمت للدمع ولا للانهيار. ماذا صنعت؟ قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهر الحسين شالتها الى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك. ثم اضجعته في مكانه وكرت راجعة. وين رجعت؟ رجعت الى الخيمة الى دأبها الاول لتجمع شتات العيال لتهدئ الاطفال واتجهت الى جهة

تقول هل اختها ام كلثوم اخي اني لا ارى الرباب، ما اشوف الرباب بالخيمة، ما انا جمعت العيال والاطفال. قالت لا ادري بها. خرجت واذا بفارس يدور حول الخيمة. سألت يا هذا من انت؟ قال سيدتي انا من معسكر عمر بن سعد، امرني ان احرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبر

حرى شتما سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة سمعت أنين ولعلها هي. أقبلت وجدت الرباب جالسة وقد وضعت جسد رضيعها بحجرها، تقول بني صدري أوجعني وثدياي درت علي، أقبلت إليك لعل فيك بقايا حياة.

0: لكن بني في لوعه خلفت والده. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. اللهم انا نسالك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: يا الماشي البعيد علي لكم بالديار عفتوا

0: وطيح
1: وطيح
0: بفراقكم يا حسين مجدو وهالتلفال. ام البنين تودي رساله.

الثاني واحكينا اهل موت تجين حزب الانكار يا ابو الميدالي للعليل افراش هتراب.

The artists are particular. اي والله عبتوها جاي ما اريد اتعبكم. يما

يا ابو علوم.

وزعلك وين انت مدفعول حافع جبعلك وزعلك وين انت مدفعول حالي لعيلي لا بغيابك يكسر قمو

ابني.

0: siamo lì.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام. قصص من السيرة النبوية الشريفة.
2: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
2: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى الحبشة في دار الأرقم.
1: أعزائنا المستمعين، كان من الحكمة أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من إعلان إسلامهم قولا وفعلا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا في دار الأرقم خشية أن يحول المشركون بينه وبين تعليم أصحابه مبادئ الدين وتعاليمه، مما قد يؤدي إلى تصادم الفريقين، الأمر الذي لو حصل وتكرر فإنه سيؤدي إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، لأن المسلمين كانوا قلة ضعفاء، ولذلك فقد كان عامة الصحابة رضي الله عنهم يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة.
0: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يجهر بدعوته ويصلي أمام الكعبة على مرأى من المشركين ولا يصرفه عن تبليغ دعوته شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين، لأنها كانت بعيدة عن أعين المشركين بمكة.

0: الهجرة الأولى إلى الحبشة.
1: في السنة الرابعة من النبوة بدأ اضطهاد المشركين للمسلمين بداية ضعيفة، ثم لم تزل هذه الاضطهادات تشتد يوما بعد يوم حتى تفاقمت في السنة الخامسة من النبوة،
0: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه من البلاء وهو لا يقدر أن يمنعهم من أذى المشركين، خشي عليهم أن يفتنهم طول العذاب عن دينهم، ورأى أن يختار لهم مكانا يأمنون فيه على أنفسهم، فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا مما أنتم فيه.
1: وكانت الحبشة تدين بالنصرانية، دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكان ملكها النجاشي نصرانيا صادقا في دينه. وفي رجب من السنة الخامسة للنبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى أرض الحبشة، فكانت أول هجرة في الإسلام، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، وفيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رحل هؤلاء في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، فركبوا البحر وانطلقوا آمنين.
0: فلما وصلوا إلى الحبشة أكرمهم النجاشي وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده من الطمأنينة والأمن ما لم يجدوه في وطنهم وأهلهم، فشجعهم ذلك على أن يبعثوا في طلب إخوانهم المعذبين في مكة، فأرسلوا نفرا منهم ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من حسن الجوار وطيب العيش في بلاد النجاشي، ويعرضوا على من شاء من إخوانهم أن يهاجروا معهم. فهاجر معهم عدد كبير من الصحابة حتى بلغ عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 83 رجلا عدا النساء والأطفال، فأقاموا هنالك خير مقام، فغاض ذلك قريشا ودعاها إلى التفكير في أمر هذه الهجرة. مكيدة قريش بمهاجري الحبشة.

0: اتفقت قريش على إرسال عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ومعهما هدايا للنجاشي وأعوانه، فسار حتى إذا وصل إلى الحبشة وحضر إلى النجاشي وقدم له الهدايا، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد أرسلنا أشراف من قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بما عابوا عليه وعاتبوهم فيه. وقال أعوان الملك: لقد صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليردوهم إلى قومهم وبلادهم.
1: غضب النجاشي من أعوانه وقال: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ما يقولان منعتهم وأحسنت جوارهم. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فحضروا، وقد أجمعوا على صدق القول فيما ساءه وسره. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟
0: فقام جعفر بن أبي طالب يتكلم عن المسلمين وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا على عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
1: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وأساقفته. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص وصاحبه: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. فخرجا، فقال عمرو بن العاص لصاحبه: والله لا آتينهم بحجة أستأصلهم بها. فقال له صاحبه عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، ولكن عمرو أصر على رأيه.
0: فلما كان الغد عاد عمرو بن العاص وقال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا، لكنهم أجمعوا على الصدق مهما كانت نتائجه. فلما دخلوا عليه وسألهم، قال له جعفر: نقول به الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول.

أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقام المسلمون عنده بخير دار مع خير جار.

0: إسلام حمزة.
1: بعد الهزيمة المنكرة لقريش عند زيارتهم الحبشة، زادت هواجس الخوف والقلق في نفوس المشركين، فأصبحت تغلي بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فورة من فورات هذا الحقد، لقي أبو جهل رسول الله عند الصفا، فجعل يسبه ويناله بفاحش القول حتى شفي غليل صدره، ورسول الله معرض عنه لا يرده ولا يصده. فعلم بذلك حمزة بن عبد المطلب وهو رجع من صيده، فأخذته الحمية لابن أخيه، فانطلق إلى أبي جهل فوجده جالسا في قومه، فضربه بالقوس التي كانت بيده فشج رأسه وأدماه، ثم وقف أمامه كالأسد الهائج وقال: يا أبا جهل، أتشتم محمدا؟ فأنا على ديني أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت. فقال رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل في خوف وجبن: دعوه، فإني والله سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم ذهب حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وبذلك قويت شوكة الإسلام وعز الله بإسلام حمزة المسلمين. فقد كان حمزة بطلا يحسب حسابه ويخشى بأسه، فكانت غضبته على أبي جهل خيرا وبركة على الإسلام. وبعد هذه الحادثة، سخر حمزة شجاعته وبأسه وقوته في سبيل إعلاء كلمة الله، فسمي من أجل ذلك أسد الله.

0: إسلام عمر.
1: أعزائنا المستمعين، كان عمر بن الخطاب فتى عنيفا شديد البأس، يمتاز بطوله الفارئ وشجاعته النادرة، وكان كثير الأذى للمسلمين شديد البطش بهم والغلظة عليهم، وكان يضمر للإسلام ورسوله عداوة لا تقل في عنفها عن عداوة خاله أبي جهل، لكنه مع كل ذلك كان رقيق القلب فوار العاطفة، يرق حين يلين حتى يكون كالماء، ويعنف حين يشتد حتى يكون كالعاصفة.
0: قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي تتهيأ للرحيل: والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صاحبكم الله. ورأت له رقة وحسنا. فلما عاد زوج أم عبد الله قالت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ فقالت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين.

0: مجرد هجرة المسلمين إلى الحبشة شعر عمر بوحشة وانقباض وأحس بالفراغ من حوله، فثارت ثائرته على محمد بن عبد الله ذلك الذي فرق أمر قريش وعاب دينها وكان سبب بلائها كله، فعزم على أن يقتله ليستريح الناس منه. فخرج ذات يوم متوشحا سيفه يريد رسول الله، فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله.
1: فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: وأي أهل بيتي؟ قال: زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما أولا.
0: فرجع عمر إلى أخته وزوجها سعيد، وكان عندهما خباب بن الأرت ومرت ومعه صحيفة يقرئهما إياها. فلما أحسوا بصوت عمر اختبأ خباب في مخدع لهم، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب للقرآن عليهما، فلما دخل قال: ما هذا الصوت الذي لا يفهم المراد منه؟ فقال: ما سمعت شيئا؟ فقال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه، وأراد أن يبطش بصهره سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها وسال الدم من رأسها. فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.
1: لما رأى عمر الدم يسيل على وجه أخته ندم على ما صنع، فقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما فيها. وكان عمر يقرأ ويكتب، فقالت له أخته: إنك نجس مشرك، وإن هذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر. فقام عمر فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فلما انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من مخدعه الذي كان قد اختبأ فيه، فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر.
0: ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فنظر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الباب فرأى عمر متوشحا سيفا، فرجع إلى رسول الله وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب. فأذن له، فلما دخل نهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم فأخذه من إزاره وشده بقوة وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم.
1: وكان إسلام عمر ضربة قاسمة لقريش تركت أثرها في مكة كلها، فلم يستثقل المشركون إسلام أحد ولم يحسبوا له حسابا، مثلما فعلوا عند إسلام عمر رضي الله عنه. فكان إسلام عمر فتحا أعز الله به المسلمين، فقاتل عمر المشركين وصلى عند الكعبة جهارا، وصلى المسلمون معه كذلك تحت سمع الكفار وبصرهم.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: شمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: عظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل من شأنه إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: أذكار الصباح.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد أرشي

0: الحياة الحلوة يا علبة
1: بيتك وشه ونقال وليلة الحلوة يا علبة بيتك وشه ونقال وليلة
2: من الرشيد أفهم صباح الخير.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا الريف ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات ووصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد.

0: الرشيد اف ام شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات، يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح والتميز نجاح. أهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: تقرر البرلماني في تقييمها الإيجابي لزيارة رئيس مجلس الوزراء الزيتي إلى الولايات المتحدة، إذ ينظر مجلس الوزراء إلى هذا التوجه بوصف خطوة لتوسيع شراكات العراق العالمية، وتحويل حضوره السياسي في المحافل الدولية إلى استمارات حقيقية تنعكس على واقع البلاد.
2: نحتاج إلى حراك ونحتاج إلى شراكة كبيرة مع شركات عالمية، ولهذا ذهب دولة رئيس الوزراء الآن إلى الولايات المتحدة وأيضا في جولة إقليمية أخرى والجوار، بالتأكيد كل هذا سيسهم إن شاء الله في تحقيق شراكات حقيقية.
1: يقين الدعم النيابي لتوجهات زي باشتراطات حال، إذ يرى نواب أن العبرة تبقى في ترجمة الاتفاقيات إلى خطط وفروعات ملموسة، ما يفرض تهيئة الأرضية تكسبة لجذب الاستثمارات فرض سلطة القانون وحص سلاح ومكاتف فساد لضمان معادلة اقتصادية رابحة لجميع أطراف تقوم على منفعة المتبادلة.
3: يجب أن تكون الشراكات متزنة بمنفعة الطرفين، لا أن تكون على حساب العراق بمنفعة الطرف الثاني. يعني هذا إيش وقت حدده بعد العودة والإطلاع على العقود، لأنه الشراكة من حيث المبدأ إيجابية خاصة مع الدول الصناعية العظمى.
4: يجب على الحكومة أن تجد حلول، وهذه الحلول قد تكون على مستوى اقتصادي قبل أن تكون على غير مستويات. لا نريد أن نكون بعيدين عن الحرب ونتمنى إبعاد شرح الحرب عن هذه المنطقة بشكل عام.
1: تتجه النواجة داخل مجلس النواب لجمع تواقيع نيابية دعوة رئيس الوزراء ليكون فن على مجلس النواب للوقف على الأهداف المرجوة من زيارته الأخيرة.
5: دفعات نيابية أن تتحول الاتفاقيات التي أرامها العراق مع الولايات المتحدة إلى نتائج موسى على أرض الواقع، بما يسمى بإحداث تحول المسارين الاقتصادي والسياسي بلاده داخل قبة البرلمان.

عمري خاصلك تأمرني انت أمرني شلت علمي وعلى راسي ولحظة بالإحساسي اللي بعدك حاله ناسي مع أشواق مساء.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم
4: في كل العالم. تستمعون إلي.

صبحكم الله بالخير حبايبنا مستمعين راديو الرشيد عبر الموجة 92.1 واللي يشاهدونا عبر البث المرئي الفيسبوك والتيك توك. حياكم الله وبرنامجكم أغانيكم على ذوقكم. اليوم الحلقة خصصناها أكيد كل ثلاثة لقواتنا المسلحة، تحياتنا لهم. الحلقة خاصة نديها بكل فخر واعتزاز إلى أبطال قواتنا المسلحة العراقية الذين يسهرون على أمن الوطن واستقراره ويقدمون أكيد التضحيات من أجل أن يبقى الوطن شامخ آمنا وعزيزا. كل التحية والاحترام والتقدير لهؤلاء الرجال، الجيش والشرطة والحشد وجميع الأصناف والتشكيلات القوات الأمنية. حياكم الله، وأيضا تحية خاصة لكل عوائلهم اللي تشاركهم الصبر.

0: لكم فخر اليوم البرنامج خاص لهم القوات المسلحة. وياكم أني شهد الربيعي بالإعداد والتقديم والإخراج والهندسة الصوتية أحمد الموسوي.
1: تحية كبيرة وصباح الخير عليك وعلى كل مستمعين ومستمعي راديو رشيد كركوك. تحية وطن. هذا البرنامج متجدد، يعني احنا من سنوات نقدم كل يوم ثلاثاء. شوف صدفة الاختيار كانت تقدم ست سارة، ستنا العزيزة، تحياتنا إلها وأكيد هي على السمع إن شاء الله. هذا البرنامج يعني بروحية يذكر الشخص بانتماء الوطني، مو شرط انه هو بالقوات الامنيه، الا ما
0: اللي قاعد بالبيت، اللي اخوه ابوه ام، يعني الامايه اذا ابنها اخوها الامايه تفرح منها، يعني تحس بروح الوطنيه وهي بالبيت. فمو شرط اللي داوم هو يعني يحب هاي الاغنيه، احنا قاعدين بالبيت نحس بروح الوطنيه.
1: اي نعم، ولهذا انه نحاول قدر الامكان اليوم نخلي الاجواء مميزه ووطنيه.
0: ما ماكو كهرباء نخلي الاجواء وطنيه.
1: ماكو نخلي الاجواء وطنيه. فتحياتنا لكل الاصدقاء والمستمعين، ونذكرهم بالارقام
0: 0770375811، والرقم الثاني 0770375822، واكيد منتظر مشاركاتكم.

0: رجعنا لكم وعندنا اتصال بنقول الو. الو
1: الو
0: الو
1: صباح النور.
0: صباح النور
1: على جميع الساده الفلسطينيين وعليك وعلى اخوانا على جميع الساده
0: الفلسطينيين. حياك الله. من هنا؟
1: عمر.
0: عمر
1: الو
0: الو اسمعك.
1: نعم
0: عمر.
1: نعم عمر
0: حياك الله. عمر من وين تتصل؟
1: من تبوك.
0: من بيك؟
1: والله ليش ما تضل ما اصلحي بك.
0: ممكن تعلي صوتك؟
1: من منطقة الماس.
0: حياك الله اهلا بيك عمر. شباب تسمع اغنية وتهديها لمن؟ قواتنا اكيد القوات الامنية
1: اكيد.
0: ايش حاب تسمع؟
1: الو
0: اقول شنو حاب تسمع اغنية؟ الو الو قطع الاتصال.
2: بعد شتري تبقى بكل زمان الناهي والآخر.

0: حلو واحد يسمع أغنية وطنية من الصبح. شو تقول أستاذ أحمد؟ عندنا اتصال من الألو.
1: صباح الخير سيد شهد.
0: صباح النور.
1: تحياتي لحضرتك مبدعة، تحياتي الأستاذ المخرج،
0: تحياتنا إليك
1: كل مستمعين إذاعة الرشيد.
0: حياك الله، وين ما تكون، من يعني؟
1: الله يحيي سيد شهد ويخي محمد بدر.
0: حياك الله محمد بدر، أهلا بيك.
1: الله يحفظك إن شاء الله محلي. تحياتي لحضرتك.
0: إيش حاب تسمع محمد؟
1: العراقي ومكلم صلاح حسن ونصرة البدر.
0: إن شاء الله أكيد تهديها للأبطال.
1: أكيد بكل قوات
0: الأمن
1: بكل أسماءهم، الله يحفظهم.
0: آمين يا رب.
1: ويقويهم إن شاء الله ويدوم الأمان إن وجههم إن شاء الله.
0: آمين يا ربي. شكرا شكرا لك محمد،
1: شكرا
0: لاتصالك، مع السلامة. رجعنا لكم حبايبنا، وحب أذكركم بأرقام هواتفنا، اللي يريد يشارك، اللي يريد يسمع أغنية، اللي يريد يطلب أغنية يشاركنا عبر الأرقام، هي 0770-375811، والرقم الثاني 0770-375822. وعدنا اتصال ونقول ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: وياكم على الواسطة.
0: على الواسطة، حياك الله.
2: قال حياة المتابعه يا دعم الرشيد، شو يمن غفلت ما ادري من يوم كله.
0: اي شوية خلل ورجعنا هسه موجودين.
2: معاني؟
0: موجود هسه اللايف موجود.
2: اه رحم الله
0: والديك. ايش تطلب اغنية علي؟
2: والله اكثر راح اشتغل كم بالله.
0: قولها بعد انت متصل متصل.
2: والله هاي هي على الغنمة شو غير
0: وطنية.
2: هاي المرة يا غالي.
0: ها ان شاء الله ان شاء الله تدلل. شكرا لاتصالك.

0: المثال يقولون رقم عادة رقم أنا ممكن تقوم على منصة توك يعني بالبيت موجود الرقم الرقم الثاني نفسه نهايته 22 راح جايد الرقم 0770771 الرقم الثاني 0777370073582 لازم أخرق.
1: تحية لكل الأصدقاء المتابعين أو البث المرئي إذا كان بالتيك توك أو بالفيسبوك، فتحياتنا لحياة الرزي واللقاء الربيعي وسلوى صم وسعد أبو سيف وكذلك صحة العزي عد التعليقات وتقول حكتي نفسي شو ما يتبليش بالعكس دائما تفخر بأبناء الجيش العراقي بالشرطة وبصنوف القوات الأمنية
0: متبعاها ومجرد تطلع وتفتخر تقول أنا ابني عندي إدام أحدى قوات مثل مختصة أكيد هذا فخر
1: بالتأكيد بالتأكيد. لو يقول ليش تيك توقف لا حضرناك إن تيك توك
0: انقطع ورجع لا عادت اللايف مالك
1: موجودين على التيك توك موجودين على الفيسبوك يا أي وموجودين عبر المذياع. تحياتنا لك ونرد الاتصال نقول له صباح الخير.
2: ألو صباح السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: تحياتنا لكم يا جماعة.
0: حياتنا إلك.
2: على خمسة وياك علي من مدة مساء.
0: كل أهل الأمارة قدم فرد. لا راد. الله يخليك. عندك أحد القوات الأمنية أنت؟
2: لا أحب حيهم القوات الأمنية وربهم إن شاء الله وإن شاء الله يعني أحب يطين السحاب.
0: أكيد الله. شو تطلب منهم تسمعني؟
2: أني مع.
0: للقوات الأمنية فقط اليوم لازم ندللهم بالأسبوع مرة
2: يستاهلون
0: أكيد
2: علي حضر له أطلب وضعي
0: خلنا ذوق المخرج
2: أحضر نفرة البجر لعب واحد حلفهم
0: تمام إن شاء
2: الله هو مهرة
0: إن شاء الله شكرا لك شكرا لك
2: أشكركم طبعا
0: شكرا جزيلا
2: صراحة أنا أود أشكرك وياكم
0: نتشرف
2: متابعتكم لكم أشكرك وياكم صراحة وأنا جدا أشكركم
0: شكرا لك شكرا شكرا مع السلامة نهتي هلأ

0: صوتك ها. شفت الأغنية من تسمح بروح الحماس وقاعد بمكانك. حياكم أكيد. عندنا سؤال نقول ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: صباح الورد على شعبتنا بكل جميع.
0: صباح النور حياكم.
1: هذا من قال.
0: إيه شو تحب تسأل؟
1: يا رجال داخلي.
0: يا رجال الداخل أكيد يدلل لنا.
1: وطبعا جاي ابن عمي ترقى مقدم.
0: مبروك عليك.
1: وكل رأي اللي أنا خبرت لهم.
0: مبروك عليهم يستمر.
1: إن شاء الله.
0: شكرا سلام. شكرا سلام.

0: تكمل مني عندنا رسال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: محمد ويحيوني.
0: أهلا بك محمد.
1: نعم كده عمول حاولت تحيي القوانية رضي قوتهم إن شاء الله ويقليهم.
0: من وين؟ آمين. من وين تصل محمد؟
1: من؟
0: حياك. أنت أهل الديالة.
1: الله يكلم.
0: شو الحر؟
1: الله الحمد لله.
0: عندك أحد بالقوات الأمنية؟
1: أحب طبعا أهلون مو أحب قوات كذبون.
0: كيدي سلام.
1: أحب أولين تحية.
0: يلا. تطلب لهم أمنية.
1: عدم يسار.
0: عدم.
1: أي عدم. روح قدوة كذاب العراق. أي طبعا صراحة أحب أهم القوات الأمنية صراحة ما يستاهلون هم دخل من كل شيء لقلاب العراق. يا رب نشوف رغم هذا الحال رغم كل هذا هم جاي صراحة
0: يسألون على راحة الوطن أكيد.
1: نعم بالتأكيد. ثاني طبعا
0: شكرا لك. شكرا لاتصالك. سلام. عندنا اتصال ثاني.
2: الو.
0: الو.
2: السلام عليكم.
0: السلام.
2: انا قوات الامن وقاب العراق.
0: من هنا؟
2: انا قوات الامن.
0: من هنا؟
2: ابو احمد من تلفون.
0: ابو احمد. شكرا ابو احمد.
2: الله يسلمك.
0: أبو أحمد عندك أحد بالقوات الأمنية لو بس رد هيك روح الوطنية
2: لعب القوات الأمنية.
0: حياك الله.
2: حيا من
0: قبل. أي أبو أحمد من تسمح الأمنية هم أنت مثلا بدأ
2: منتسب بالحس الشعبي
0: على رأس من تسمح هيك أغاني وبيها روح الوطن والشجاع والبطولة شو تحس شنو شعور
2: أي يوم حيشوف
0: تتدلل. أهلا
2: وسهلا.
0: شكرا. شكرا لتسك.
2: أهلا.
0: طبايبنا جان ذكركم بالرقم ايش متحفظون الارقام ما فيه 07703881 والرقم الثاني 07077582.

بتحضركم. حبايبنا اكيد كل الحب والاحترامهم. الأغنية من تسمعها تحس انت بنص بنص المكان اللي يسموها ساحة القتال. يعني حب سلام هسه. تحياتنا لهم وشكرا لكل من يعلم.

0: على منصة تيك توك. تحياتنا القاطبوري علي العسكري، حياتكم والله وين ما تكونون. شكرا للحماس محمد، شكرا لك رؤي صقم هنا، شكرا. ايش ما قلتي انا بالقوة الامنية ليش؟ ليش لأن ابن احمد، شكرا لك. علي من بغداد، شكرا كلهم واحد واحد اللي شارك واللي علق يتصل. فعلي انا اكيد عندنا اتصال، نقول الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شكرا لك.
0: الحمد لله، انت شلونك؟ ما اسمعك. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. شو تحب تسمع؟ ها؟ اكيد يصير، ليش ما يصير؟ حسن نسيم القيادة. الدلل. شكرا لك، شكرا لاتصالك.

0: أجمل اتصال من بول. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: تحياتي لقناة الرشيد.
0: حيا
1: من غال.
0: أنا
1: محمد من غال.
0: أهلا بك محمد. أهلا
1: بك. أبوك محمد.
0: حيا بك. شو تحب تسمع أغنية؟
1: والله أي أغنية لورك المفلح من شمال الجنوب من مدى العراق.
0: صورتك منتسب. ألو.
1: ألو،
0: أقول حضرتك متى؟
1: أي أغنية على الموقف الشاهد؟
0: تم صح. شكرا اتصالك محمد. شكرا، مع السلامة. قطع الاتصال. حبنا روح الفخر مرعب كل مواطن حقي. أنت تشوف أستاذ حتى مستمعين أيضا يحسون الجو الغيور، الجو أو القوى اللي تشوفها بسيطرة واقف مني عبفل بس يعني هو يدافع عن الوطن، الغيرة عندهم عبر الطفل الرجل الكبير مسن. أنا لاحظ هاي مرات بالشارع تشوفها طفل يعبر مرات السن، عندهم غيرة. تحياتنا.

0: ترجعنا عد ما تسمع نقول ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء
0: النور.
1: أهلا بك. عليكم طاعة.
0: تحياتنا إليك.
1: عرفت أبو الأول أهمي أنا هتودوا قاعدين إلى صغيرة.
0: أكيد يستنون.
1: والجماعة قلت خطأ أهمي ما ذكرهم.
0: لا مو إحنا قلنا جميع الأصناف مشكلات أكيد يعني كل.
1: مو هاي الأول أهمي دور خطورة أقول أنا مجلين
0: عليهم. مبين هاي هي من خلاص نحيهم.
2: يلا تحياتنا لحرس الحدود والعقود الداخلية والدفاع والجيش والشرطة والقوات الإسناد والفرقة الذهبية والرد السريع والقوات اللي دسرت ضد الفاسدين. يلا بعد أكو جهة ما ذي
0: الكل
2: ها والحشد الطائري والحشد الطائري
0: ما خليت أبد. من وين؟
1: سلام.
0: سلام حياك سلام. من وين تتصل؟
1: كركوك.
0: أبيك سلام. شحاب تسمع أغنية وتهديد
1: والله بقائهم
0: والله الأحسن دعاءك والله دعاءك واصل قلب العالمين أكيد يستاهلون الدعاء وكل الاحترام والتقدير لهم. حبايبنا هم مجرد هذا نستكرهم بهم بقلوبنا دائما يعني احتراما وتقديرا لهم هم فخر العراقيين. اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا بك. أنت شونك؟ الو
2: بس نصينا نص راديو مك
0: الو ايه بس شوي روح مكان هشه يعني ما عارف نكسر يعني
1: يا حيهم كل قوه منك
0: حيلهم
1: ايه والله في احب اسمع اغنية
0: البكيسي
1: نعم
0: ان شاء الله
1: شكرا تحياتي من القناة صغير جريدة.
0: شكرا تحياتنا اليك شكرا لاتصالك
1: المبدعة وكلكم مبينة الموظفين كلكم مبدعين
0: خليك تسلم تسلم
1: يا الله يا الله

0: عن اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: يا ابو منتم جنبين والله من الصبح
0: مو باش تريدون
1: والله عظيم مجدين وهيك
0: تستاهل.
1: شي بارك فيك
0: الله يخليك. انا
1: والله وياكم بعد مجاوب ساعه

0: علي قام الطائرة
1: اهلا بي علي
0: اذا شو طالع يواجه فيك العلم
1: ايه
0: ومشغلين الراديو في اليوم ما شاء الله دليلين نفول
1: ايش تريدين بعد
2: انتم
0: اي والله
1: انتم مين احنا مدللين
0: الله يبارك فيك
2: علي
0: فتسؤال
2: لطايا علي شوان
0: ابارك فيك سلمك والعزيز
2: علي انت لما شو اسمه تقدمت الوحدة وقال لك قدم لي طيار ورفضته
0: لا والله لا انا موظف على وزاسمه على وزاك بدي طلع صوت طيران ايش
2: امي
0: هاي السالفة
2: لا هن
1: يعني
0: هن الحبايب الحبايب كل هن يدور لنا قاموا يدورون طيار يابا
2: ها يا مو موظف الطيار طيار لازم
0: لا يدورون طيارين ياب
2: طيار تريك علي علي شو تسمع
0: والله ما هاي مالك نصر قدر هاي جديدة
2: يا هبي هواية عنده هو جدا وين ننزل واحدة
0: أشهد أن لا إله إلا
2: الله طب شوي سمناها بس إذا حاب أعيد لك إياها ليش لا
0: تصلك الشعر طيران جاي
2: يلا أوكي
1: والله تدلل
2: تدلل
0: ماشي حياتي
2: شكرا لك شكرا للاتصال
0: ألو هلو
1: سلام عندنا اتصال مين ألو
3: ألو ألو
1: صباح النور
3: شلونك
1: الحمد لله أنت شلونك
3: أحمد على غالي حلوة الحمد لله
1: أكيد تستاهلون
3: يا واحد كيف يكتب على هذا الدور
1: حصصنا لهم يوم الثلاثاء ويستاهلون أكثر بس إحنا أقدر يعني
3: أتبقى أتبقى من السيارة أتبقى تسمع
1: إيه أبقى من السيارة هم ربما معكم تبويل مغنية وطنية
3: إيه أنا
1: من أنا؟
3: سند
1: أبو سند ياك الله أبو سند من متصل
3: الواسطة
1: إيه سند شو تحب تسمع
3: والله يا دوركم مثلا دوركم
1: صح تدلل دور الموج أحمد الموسوي أكيد راح يبدع باللغة شكرا لك شكرا لك شكرا لاتصالك مع السلامة

0: عندنا اتصال. الو
1: الو الو
0: الو
1: طيب الله صباحك خير عافية.
0: صباح النور.
1: تحياتي شخص العقي.
0: تحياتنا لك يا محترم. الله يخليك. من
1: هنا؟ بعد الرشيد. اهلا بيك.
0: يا
1: جماعة. الله يحفظك.
0: الله يخليك. من هنا؟
1: وقال الشركة داخل الموجود حاليا داخل يعني صد داخل البيت مالهم. بس في تتجاوز يعني قاعد حتى تتجاوز عندكم بس اريد الداخل هي من عندك. بس هذا اللي هذا التجاوز يكون يعني منهم كفت مخليين الموجود قاعد يرفع.
0: كل شخص يتب اخلاقه اكيد.
1: أكيد يعني تحياتي.
0: عفوا راجل جاهل أجاهل
1: أكيد بس يعني مهندس

0: خلينا نخليه اللي فات
1: ان
0: احنا دوري احنا ارتكاز واحنا عمل حتى انا جاي تجاوز يعني بدون ما مرت يصير
1: ان شاء الله. شكرا سالك ممنونين.

0: عندنا اتصال؟ لا
1: خلينا نقرأ بس التعليق لبعض الأصدقاء عبر الفيسبوك. تحياتنا كذلك لكل الأصدقاء والمتابعين عبر الفيسبوك. وحياتي العزيزة تقول أعرف بس أول مرة كان كل من عنده أحد أب وأخ ورطادة تقول أم وتلاحقت لا بالعكس تلاحقت روحها بالعكس. ليش اليوم إحنا في قناة الأمنية أكو لا وبكل الصنوف من منتسبات واحد على مستوى ضابط وكذلك هي أم وأخت زوجة. فتحياتنا إلها الاجتياحات يعني دائما حياتك أخوية.
0: أنا قلت الجندي أخ أب أم والأم تفتخر بيهم
1: لا حتى إذا والأم اليوم أصبحت كذلك في القوة
0: فخر أكيد فخر إنه يعني الأم تفتخر والأخت تفتخر حتى إذا جيرانها عسكري
1: هم تفتخر بيك. فتحياتنا الاجتياحيات واستتسارة تتمتع بإجازة صيفية إن شاء الله ترجع لكم. وحازم شفتها يا حمو لكن ممكن أنت أعرات وفين أنه تظهر عامة الزرقاء. فتحياتنا إليك يا حزم وبدنا احنا بعثناها للأستاذ دير اعلام كهركوك الأستاذ غسي وهو بدورة الله راح يجاوبنا على هذه الرسالة ونشوف حل هذه المشكلة من 15,000 الى ما ادري اليوم 11 مليون اتوقع البارحة
0: 11 مليون
1: وتحياتنا لسلوى قاسم ووسام العبيدي وابو فهد كذلك تحياتنا اليك وهيل الكناني ولؤي صيريد نشيد موطن راح اشغلك موطن صوت اليسا بعد
0: ان شاء الله
1: تدلل يا لؤي اتصال خلينا ناخذه
0: يلا نقول الو
2: صباح الخير
0: صباح النور
2: ست شلون شخبارك
0: الحمد لله انت شلونك
2: والله ما شاء الله مساء الخير
0: ان شاء الله ويا رب
2: شو ست اغانيه شو الورد
1: تحياتك ابو فهد
2: شو رحمك شو اخبارك
1: الله يسلمك هكا الله ابو فهد ابو فهد صار كم سنه سامع صوتك بس صوتك مميز حفظتنا صوتك تنقلك ابو لؤي ابو لؤي
0: ابو لؤي
1: قد ما لؤي يكتب حتى
2: انا مش عادي مش
0: انا يمكن عقبه بالسحقات
1: لا هديه عدل هديه شنك ابو فهد
2: ما شاء الله بخير كيف اخباركم
1: الله يسلمك ايش حاب تسمع وين حاب تهدي من قواتنا الأمين
2: والله ارجو الحبيب
1: الحبيب شو يقول
2: لا اغنيه اغنيه بس حلوه
1: يلا راح
2: نشوف شوي نديها نسرع سريعا
0: ان شاء الله تتلل
2: وهديها وكل خالي وكل عمي وكل قواتنا هي البطله
0: ان شاء الله يستاهلون
2: الشخصين اللي خالي هم شو اللي متخرجين جديد تحياتي لهم كلهم
0: اسمعوك ان شاء الله
2: لا اسمعوني بعد اذن عليك ما يسمعوني
0: يلا الله يوصل
2: إذا ما يفتك عليهم والله
0: إيه
2: أهلا بك مخرج الوردة وكل اللي دعوة
0: أهلا بك مع السلامة
2: الله يبارك فيك

0: وكل الأطباء والمتابعين وأبو فهد وسام العبيدي وأستاذ قاسم وحاسم شكور وسعد أبو سيف وسلوى قاسم ولقاء الربيع. تحياتنا جميعا لكم.
1: أكيد
0: شكرا للتواصل وتعليقاتكم الجميلة.
1: اللي علقتهم على التيك توكياتنا لهم واحد واحد شخص إنسان محترم علق على التيك توك. تحياتنا لهم. بختام حلقتنا لازم تحية حب واحترام إلى كل منتسب قواتنا لهم على كل ما يقدمه من جهود وتضحيات. نسأل الله أن يحفظهم ويحفظ بلد العراق وأن يديم الأمن والسلام يا رب. أهلا لكم متابعينا ورونا ثلاثة حلقهم الخاصة وأنهم على ذوق على ذوق على ذوق. شكرا لكم مشاهدي الربيعي بالعطف التقديم وبإخراج الهندسة الصوتية المبدع أحمد الموسوي. السلام عليكم.

0: عشرة بتوقيت رشيد اف ام. شوية اخبار من رشيد اف ام.
1: اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر بودي عزم رئيس الوزراء علي الزي زيارة ايران وتركيا قريبة. واوضح ان هذه تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الاقليميين ودعم جهود حواري لخفض قيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الايجابية زيارته السابقة الى واشنطن. كما جدد تأكيد على ان حصر السلاح البيئي لقرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي الولايات المتحدة نحو فتح مسارة جديدة في العلاقات العراقية الدولية وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تدعو العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة.

0: الخصومة محاولة محتملة لاحتواء الطيب وفتح حقبة سياسية تستند إلى تجربة الورة السابقة بين إيران وسعودية. كشف مصدر حميد أن لجنة مكافحة الفساد تعد لإعادة أو لإعداد قتل تضم نحو من 120 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات ووصول داخل وخارجه لاتخاذ إجراءات لاستردادها. أقل المصدر إن لجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة مهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة بالملف إلى جذب العقارات والاستجارة شراء بالمال العام بعد عام 2005. فمصدر أمني بمداهمة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقايا فساد في منطقة الزعفرانية للعاصمة بغداد ولم شف عن أسباب المداهمة نتائجها حين لم تصدر أو الجهة القضائية بين رسميا توضيح. وكشفت وثائق رسمية عن حراك النية من جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالب بإجراء محاكمات على لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
1: سمعنا أخبار من الرشيد.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار. زوروا www.rashidnews.com.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: زلزال يضرب معاقر الفساد في العراق. صولة استرداد أموال الدولة غادرت مربع الشعارات لتتحول إلى واقع يتدحرج ككرة الثلج ويطيح برؤوس ظنت يوما أنها فوق القانون. فمن خلف القضبان بدأت الاعترافات تتوالى. الأسماء التي سقطت مؤخرا قدمت أدلة واعترافات قادت إلى شبكات أوسع وحتى أخطر، ما يضع الساحة السياسية أمام ترقب شديد لأوامر قبض ثقيلة خلال الأيام القادمة. هيئة النزاهة الاتحادية انتقلت رسميا إلى مرحلة تجفيف المنابع ومصادرة الممتلكات المنهوبة. المليارات المخبأة وسبائك الذهب والقصور الفارهة والعقارات أصبحت تحت يد القانون، وآخرها

أسطول سيارات فارهة لأحد المتهمين، واليوم ضربة جديدة تهز قطاع الطاقة بالإطاحة بمسؤول في كهرباء بغداد متلبسا باختلاس مواد تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دينار. هذا الحراك التنفيذ الحاد أشعل حراكا تشريعيا موازيا داخل قبة البرلمان، إذ وقع أكثر من 80 نائبا على طلب رسمي عاجل يطالب السلطة القضائية بإجراء محاكمات علنية ومباشرة لكبار الفاسدين. الموقف النيابي جاء حاسما، التستر خلف الجلسات المغلقة لم يعد مقبولا، وكشف الحساب يجب أن يكون تحت أنظار الجميع بضمان الردع العام. وعلى الرصيف الشعبي يتطابق مطلب الشارع مع هذا الحراك النيابي، فالجمهور العراقي الذي يراقب المداهمات يوميا يطالب بمحاكمات علنية تكون بمثابة شهادة ميلاد بثقة جديدة مع الدولة. فهل تنجح صولة النزاهة والضغط المشترك في إنهاء حقبة الإفلات من العقاب؟ أم أن شبكات الفساد العميقة ستحاول الالتفاف لإنقاذ رؤوسها؟

0: خبر خبر يستحق الانتباه.
1: تلتقي الرؤى البرلمانية في تقييمها الإيجابي لزيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، إذ ينظر مجلس النواب إلى هذا التوجه بوصفه خطوة لتوسيع شراكات العراق العالمية وتحويل حضوره السياسي في المحافل الدولية إلى استثمارات حقيقية تنعكس على واقع البلاد.
2: نحتاج إلى حراك ونحتاج إلى شراكات كبيرة مع شركات عالمية كبيرة، ولهذا ذهب دولة رئيس الوزراء الآن إلى الولايات المتحدة وأيضا في جولة إقليمية أخرى تشمل دول الجوار. بالتأكيد كل هذا سيسهم إن شاء الله في تحقيق شراكات حقيقية.
1: يقترن الدعم النيابي لتوجهات الزيدي باشتراطات واضحة، إذ يرى نواب أن العبرة تبقى في ترجمة تلك الاتفاقيات إلى خطط ومشروعات ملموسة، ما يفرض تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال فرض سلطة القانون وحصر السلاح ومكافحة الفساد لضمان معادلة اقتصادية رابحة لجميع الأطراف تقوم على المنفعة المتبادلة.
3: يجب أن تكون الشراكات متزنة بمنفعة الطرفين، ليس أن تكون على حساب العراق بمنفعة الطرف الثاني. يعني هذا إيش وقت نحدده؟ بعد العودة والاطلاع على العقود، لأنه الشراكات من حيث المبدأ هي إيجابية خاصة مع الدول الصناعية العظمى.
4: يجب على الحكومة أن تجد حلول، وهذه الحلول يجب أن تكون على مستوى الاقتصادي قبل أن يكون على غير مستويات، لأننا نريد أن نكون بعيدين عن الحروب ونتمنى إبعاد شبح الحروب عن هذه المنطقة بشكل عام.
1: تتجه النواجا داخل مجلس النواب لجمع تواقيع نيابية لدعوة رئيس الوزراء ليكون ضيفا على مجلس النواب للوقوف على الأهداف المرجوة من زيارته الأخيرة.
5: تطلعات نيابية بأن تتحول الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم بإحداث تحول في المسارين الاقتصادي والسياسي للبلاد. من داخل قبة البرلمان.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقبل.

0: تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة ولشخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: مرة من رشيد اف ام. النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
1: لدى سفرك على متن طائرة تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من رشيد فأمّ.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: الآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام
1: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده افا ماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. افا ماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقيع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.

0: كانت هناك رحلة إلى الديار المقدسة. وجوابا على سؤال حضرتك كيف كانت هذه الرحلة، أنا كثير نوبات أقرأ في التواصل الاجتماعي وغيرها، في ناس عندهم نية الذهاب بالسيارة الخاصة.
1: نعم.
0: فربما نستغل كمقدمة أنه نجيب عن بعض الأسئلة حتى ممكن تكون هي صدقة جارية وفائدة
1: بالتأكيد
0: لكل الناس اللي عندهم رغبة لأداء مناسك العمرة بسيارتهم الخاصة. في البداية هناك بعض المتطلبات المهمة، أنت ما تريد تروح بسيارتك الخاصة، أول شيء ممكن تحصل على فيزا. الفيزا مو بالضرورة تكون مع حجز فندقي، يعني لا تطلب من أول شركة حجز فندقي حتى تكون لك حرية في اختيار الفنادق اللي أنت تريدها يعني.
1: نعم.
0: فأنا حصلت على فيزا لنا والعائلة بالشخص الواحد $60.
1: نعم.
0: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حتى تحجز حجز فندقي أنت بإمكانك تحجز أنت شخصيا من بوكينج بالموبايل، وتدخل في المدينة وفي مكة المكرمة راح يعطيك عروضات مختلفة يعني حسب الأشخاص والأيام والأقل سعرا والأعلى سعرا، تأخذ ما يناسبك من فنادق. وطبعا بس الأفضل تكون هي يعني خصوصا في المدينة المنورة تكون فنادق قريبة من الحرم.
1: نعم.
0: حتى سهولة الانتقال وأداء الصلوات وغيرها. في مكة المكرمة ربما الفنادق القريبة من الحرم تكون أسعارها كلش غالية، لكن أكو مناطق أخرى غالبا العراقيين ما يروحون في منطقة اسمها العزيزية أو محبس الجن. نعم. أنا لا اختارت مناطق في مناطق أخرى أكثر قربا وكانت ممتازة جدا يعني، وحتى أسعارها معقولة.
1: أسعارها معقولة؟
0: أي جدا يعني، خصوصا إذا كنت بسيارتك الخاصة لازم تحرص على أن يكون هنالك جراج في الفندق، يعني الجراج هناك عليها مبالغ مالية. فمن تبدأ بالحجز عملية الحجز تلاحظ أنه أكو جراج أو ماكو جراج، هاي النقطة كلش مهمة اللي يريد يروح بسيارته الشخصية. هاي اثنين. ثلاثة، مطلوب منك تأمين على السيارة من الحكومة السعودية. هذا التأمين في الأغلب الناس تروح تسوي بالحدود. بالحدود إذا تسوي راح يعطوك تأمين مال شهر راح يكون تكلفته حوالي 180,000.
1: نعم.
0: لكن تبي إمكانك أن تسوي بالإنترنت مدة أسبوع أو أسبوعين، فراح يكون السعر عليك أقل بكثير يعني. أنا سويته كله ب90,000 أسبوعين.
1: أسبوعين.
0: لكن في بعض الناس واجه تحدي يقول أنا أدخل على التطبيق مال تأمين السيارة من أوصل الدفع يصير عندي مشكلة يعني. ما يقبل الدفع فيضطرون يروحون يدفعون هناك بالحدود. اكو طريقه يستخدمها خصوصا اللي يعرفون بالتكنولوجيا.
1: نعم.
0: يدخل في من خلال رقم خليجي وممكن يسوي، وانا سويت العمليه كانت ناجحه جدا وكلش طبيعيه يعني ما في اي مشكله.
1: نعم.
0: هاي اثنين. بعدها من توصل الحدود العراقيه طبعا عندك الطريق، احنا من كركوك طريقنا راح يكون عن طريق الرمادي سامره وفلوج وهذه المناطق للنخيل. الطريق سالك لكن فقط منطقة الثرثار، هذه المنطقة الطريق كلش سيء بصراحة، سايد واحد وفي تريلات. فيعني أدعو كل واحد يروح بسيارته الشخصية أن يكون حذر جدا بهذه المقطع بالدرجة الأساسية، يعني في مخاطرة بصراحة يعني.
1: بنفس الوقت رسالة للحكومة أنه تسوي هذا.
0: للأسف أنا أستغرب يعني طريق بهذا الحجم وهكذا عليه قوافل وسيارات كبيرة لكن مهملة بطريقة بشعة جدا للأسف يعني.
1: نعم.
0: فيكون حذر، هذه نقطة أيضا مهمة اللي يروح بسيارته الشخصية. قضية المهمة أيضا هي قضية البنزين، يعني لازم يحرص على تفويل البنزين. راح نواجه تحدي أن المسافة من الرمادي إلى الحدود العراقية على ما في بنزين محسن، فهو يخلي لازم بنزين عادي، فقدر الإمكان يطلع بسيارته هو في بنزين عادي زين، وهو بالحدود البنزين ممنوع، ممكن ياخذ لك كميه بعض البنزين محسن بالطريق فقط يعني، لكن قبل الحدود ممكن يعني يستغني عنها يعني. ولازم يحاول قدر الامكان انه وين ما يلقي محطه حتى لو عنده نقص 10 لترات خلي لان المحطات قليله بالطريق.
1: نعم.
0: فهذه نصيحه ايضا اللي يروحون سياراتهم. من راح يوصل الحدود

0: أنا جايب سيارتي الشخصية وعائلتي وياي، فراح يختلف جوازاتك بغض النظر عن السر اللي خاص بالباصات بالشركات، لأن الشركات تذكر كل واحد جايب له 50-60 جواز يحتاج المناقض.
1: نعم صح.
0: لكن انت ممكن تحكي وياه لان يقول انا عائلتي شخصيه سيارتي شخصيه، فهذا ممكن يساعدك بالوقت هماتين. بعدها تعبر الحدود للحدود السعوديه. في الحدود السعوديه انا شخصيا كثير سمعت عباره انه ما يدخلون اغذيه ومواد غذائيه لذاك ما اخذت، لكن هذا الكلام غير صحيح. تجربتي الشخصيه كل المواد الغذائيه كثير زملاء كانوا امامنا كانوا جايبين مواد غذائيه، فقط المي والزيت والشامبو هاي ما يسمحون بها اللي هي سوائل. المي هم راح يطوك مي مباشرة، لكن أي مواد غذائية أخرى جايبها وياك تمن شكر ما أعرف إيش ما يتحدث ما لهم علاقة. يعني سيارة تدخل سنار وعملية الحدود السعودية تستغرق وقت طويل بصراحة، تقعد في قاعة مبردة وورا شوية يقول لك تفضل يعني ما في أي رسوم. بعد ما تدخل حدود السعودية هنا أنت راح تعتمد بالدرجة الأساس على الكي كارد الرافدين خصوصا، هذا شغال في كل المجالات.
1: نعم.
0: كل المجالات شغال، فأنت راح تواجه بنزين خانات. يعني أهم شيء إذا متعب يعني تدرس بنزين، لأنه بعد بعض المسافات أيضا بالمملكة العربية السعودية في مسافات بعيدة يعني تجد محطات الاستراحة ممكن 3 ساعات تمشي أو 4 ساعات.
1: نعم.
0: أيضا سؤال دائما يتكرر أنه طيب السرعة، السرعة محددة بالطريق 120 في كاميرات.
1: نعم جيد أنه 120
0: أي هو الأفضل أن تلتزم، لأن أنت في دولة لازم تلتزم يعني، لكن الكاميرات هي ما محسوبة على السيارات العراقية، لكن هذه مو معناها أنه هي دعوة أن الإنسان ما يلتزم يعني حتى نكون واقعيين. يعني حلو احتراما أن تلتزم بالدولة اللي أنت فيها، ولا سمح الله إذا سويت حادث داخل الدولة شكوى كاميرات مضروبة راح تدفع فلوسها. يعني أخاف واحد يقول أنه طيب أروح وأرجع، ممكن حادث لا سمح الله أي حادث يصير لك راح تدفع كل فلوس الكاميرات، لكن بشكل عام إذا رحت ورجعت وعليك كاميرات بالحدود ما حاسبك عليها. لكن مع ذلك الالتزام حلو.
1: نعم.
0: بين مسافة ومسافة راح تشوف سيارات شرطة على الطرق، هاي خاف إنسان يحتاج. ممكن يروح بسيارته يريد يرتاح، أكو في منطقة حائل أو سكاكة محطات للاستراحة، وفي مزارع مفتوحة حتى مجانا إذا كانت عائلة ممكن تنزل بها أنت عائلتك. لكن الأفضل أنا شخصيا مشيت يعني كملنا الطريق.
1: إيش قد الطريق صار؟
0: يعني طلعنا الساعة 4:30 فجرا، الساعة 10:30 احنا في المدينة المنورة.
1: ما هو توقفت هواية بالطرق؟
0: فقط على قدر البنزين وفي المدينة المنورة.
1: ما هو توقفت هواية بالطرق؟
0: فقط على قدر البنزين والصلاة يعني فقط. نعم. يعني مو أوقات كثيرة،
1: تقريبا 17 ساعة
0: يعني 17-18 ساعة يعني.
1: نعم.
0: فمباشرة إذا كنت حاجز أنت راح تلاقي الحجز موجود بشكل كلش طبيعي يعني. هذه معلومات أساسية يعني يحتاج المواطن يروح بسيارته. طبعا سيارتك بها ايجابيات، اول شيء انت تكون ملتزم ببرنامج، انت حر نفسك انت مدير نفسك، وين متى تحب تقف تقف، وين متى تطلع تطلع، يعني ما في التزام يعني.
1: نعم.
0: فتوصل المدينه المنوره، طبعا كثير تجي اسئله الجو حار، واحنا يعني على اساس العراق شلون يعني على اساس احنا
1: درجه الحراره
0: يعني ترى ما تختلف يعني درجه الحراره. بعدين ما شاء الله هناك يعني يعني سواء المسجد النبوي او مكه المكرمه يعني كل الأماكن هي تبريد. في المسجد النبوي يعني التبريد رائع جدا يعني، الفندق تبريد، المولات تبريد يعني، فما في تحدي كبير حتى نطي أكبر من حجمه. وبعدين انت رايح لله سبحانه وتعالى يعني، فيتطل الموضوع أهمية. التحدي الأهم أنا يعني أذكره هو متعلق بالأكل يعني، يعني احنا مو كثير نتوافق مع الأكل السعودي، يعني أغلب المطاعم بها من الهنود والباكستانيين وغيرها، ف90% الأكل هو حاد، وإحنا شوي العراق مو كثير من الحدادية، فهذا تحدي يواجه العائلة العراقية من تروح هناك. فيفضل إذا كنت يعني قادر على أن تطبخ في الفندق أفضل يكون لك، والاعتماد أيضا على الدجاج، وعندهم الكبسة يعني يعني أكل مفضل، وبعض اللفات هماتين للعوائل في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان كنا نعتمد على يعني الأجبان وغيرها يعني. لكن هو تحدي بصراحة يعني، يعني أغلب المطاعم يعني يقول لك هو موحد بس هو حاد يعني، حتى الموحد هو حاد
1: نظرية
0: الموحد اي بس مؤلم يعني. انا تأذيت بصراحة يعني، يعني مرة كانت ملعقتين مرق لحم كلش تأذيت بصراحة، ما انه قال لي موحد يعني، فهذه مشكلة بالنسبة له. فبالتالي لكن نقدر ينجازوا العراقي يعني، ممكن ياخذوا معهم شوية تمة ان شاء الله، امهاتنا النساء العراقية شاطرات بهذه القضية يعني، فممكن نعم. يواجه هذا التحدي بطريقة
1: دكتور ما يعني شاهدت انه اكو مطعم عراقي
0: مرة

0: وأكو بس قليل.
1: أكو قليل. وبالطائف كنت أنا زرت أكثر من مدينة. بالطائف رحت يعني قالوا مطعم عراقي ورحنا على إنترنت. وصلنا اللي كان واقف يمني وبالمطعم سوري. قلت طيب العراق وين لعد يعني زين. حقيقة ما عجبني طلعت. يعني ما حسيت إنه عراقي. بس قالوا إنه في المدينة في مكة المكرمة في كم مطعم عراقي ما وصلت لآن يعني. يعني أفضل يروح بسيارته الشخصية أن يروح بعض الأماكن يعني يعني يطلع على كثير أماكن ممكن قادر أن يوصلها بسيارته يعني.
0: نعم.
1: يعني كثير ناس يروحون العمرة يرجعون ما يروحون لي مثلا جبل ثور ما يروحون لي جبل النور. هذه أماكن رائعة جدا. جبل ثور في مكة المكرمة الجبل اللي النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق بقى فيه لفترة 3 أيام
0: وفيه غار حراء
1: يعني الغار الغار يعني من أروع ما يكون نصعت لهذا الغار. أيضا الجبل يعني نصيحة أخوي لي يروح هناك تحت الجبل هناك مول مفتوح يعني هو مشروع سمونه على خطاه على خطى النبي. في هذا المول المفتوح هناك محاكاة رائعة جدا مسوين أنه عاملين مجموعة محلات على الطراز القديم محل بيع الأصواف ومحل بيع السلال ومحل بيع السيوف وبيع العطور اللي في الزمان القديم في العصور الإسلامية.
0: نعم.
1: واللي باعين واقفين هم لابسين ملابس نفسها القديمة ويسوي لك مشهد تمثيلي كامل عن الحياة في السابق يعني محاكاة رائعة جدا. صاحب السوق ودليل السوق وحتى مسوين مجموعة من الجمال. هذه الجمال جاءت القوافل من الشام فأنت ممكن تندمج معاهم وتحكي معاهم وتصور وكل هذا مجانا.
0: أين أنت يا أخ العرب؟
1: أي أحسنت يعني أنا قصت له اسمه هو بالحارث يعني كان حوار لطيف يعني فممكن تستمتع جدا. أيضا بجنب جبل ثور بجنب هذا المول في متحف. هذا المتحف على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. المتحف يحاكي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. تدخل المتحف مصور لك كل المشاهد إنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام كانت الهجرة من خروج من مكة إلى دخول الغار يعني لكن بطريقة 3D يعيشك الأجواء يعني لدرجة أنك تمشي بداخل المتحف ربما يجي كرمل من الجبال.
0: نعم.
1: تسمع تشتم ريحة الدخان. فأنا ما أرد أحرق الفيلم علي روح بس تلاحظ أنه أجواء رائعة جدا يعني ودخلت المتحف تتجاوز 10,000 دينار عراقي. نعم. فتجربة كلش حلوة. بعدها ممكن العصر أو المغرب ممكن تصعد إلى الجبل تروح للغار اللي غار ثور اللي النبي عليه الصلاة والسلام دخل فيه. ذهابك للغار أيضا بثمن البطاقة ما تتجاوز 14,000 دينار بالحسابات العراقية. راح تاخذك سيارة باترول نفس الجبل بعد تكمل سيارة على الأقدام مسوين درج يعني مسافة 20-25 دقيقة أنت في قمة الجبل. فراح توصل إلى مكان تدخل في نفس المكان اللي جلس عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني نفس الغار وراح أشاهد مكة كلها من أسفلك فشي رائع جدا يعني. فتجربة من أروع ما يكون. أدعو الناس اللي تروح أن تستثمر هذه التجربة يعني أيضا تجربة روحانية رائعة جدا
0: جميلة جدا
1: يعني. هذا من الأماكن المهمة همتين. أيضا مكانات مهمة ممكن كثير ناس ما تعرف بيها في المسجد النبوي وتحديدا عند الباب 369 تصل هذا الباب أكو جنبه مصعد تنزل الطابق الأرضي بالمسجد النبوي الطابق الثاني راح تشاهد متحف للقرآن الكريم ومجان الدخول مالته في نماذج القرآن الكريم اللي كانت مكتوبة على الورق مكتوبة على العظام أدوات كتابة القرآن الكريم. متحف من أروع ما يكون. قاعتين كبار فيها كثير من الأشياء اللي خاصة في عصر الرسالة يعني وكثير من نماذج القرآن الكريم الحقيقية. فكثير ناس ما تعرف هذا المكان يعني وما تروح تزوره. خارج هذا الباب بالمقابل أكو متحف اسمه متحف السيرة النبوية. متحف يعني أشياء 3D يعيشك حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر أيضا في متحف آخر اسمه متحف خير الخلق. هذا المتحف يعني تعيش كل الأجواء. تشوف بيت النبي مسوين تصميم بالبيت النبي يعني بالسعف بالطين كذلك منبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل أشياء تشوفها كنماذج وتتعايش معها. متحف من أروع ما يكون. كل متحف دخولته تتراوح بين 10,000 إلى 12,000 دينار يعني يعني مو ذيك الأسعار لكن تجربة ممتازة جدا الإنسان أن يعيشها. كذلك الحال في مكة المكرمة عفوا في برج الساعة يعني أيضا هذه دعوة للناس في برج الساعة اللي هو ضمن الحرم حتى الصلاة فيه. هناك مول الساعة 4 طوابق، في بوابة ما أعرف يعني مصعد يمكن 15 تصعد فينه. أكو شرفة تطل على مكة المكرمة وطلالة مجانية يعني، فكثير ناس ما تندل هذه الإطلالة، تروح هناك شوف الإطلالة يعني تحتك مكة المكرمة بشكل رائع جدا يعني ومجانية. لكن الصعود إلى البرج نفسه هذا بثمن يعني حوالي 90,000 دينار، لكن شاملة دخول متحف 4 طوابق وشاملة أيضا البلكونة
0: للفرد الواحد
1: يعني. بس هو متحف رائع جدا يعني 4 طوابق يحاكي خلق الكون من يعني كيف خلق الكون، وأيضا بآيات قرآنية إنه كيف الله سبحانه وتعالى يعني، والمجرات السماوية وتشوف المجرات وغيرها. والطابق الأخير يكون مخصص للساعة نفسها، محركات الساعة وكيف هذه الساعة هي من أضخم ساعة في العالم.
0: نعم.
1: بعد ما تكمل الجولة راح تروح إلى الشرفة. الشرفة يعني هي أعلى مكان للصلاة في العالم، فقط أكو أعلى من عنده اللي هو الهلال نفسه، بس هذا ما يصعدوا لأي واحد ما يسمحون. بس هذا الشرفة مال برج الساعة يعني تحت الساعة بالضبط، هاي الساعة الكبيرة. فهناك بلكونة، فإذا كان وقت الصلاة تصلي، فأنت صليت في أعلى مكان في العالم. والأروع أنه عندما تسجد شوف الكعبة تحت، يعني تنظر للكعبة وتسجد يعني هي بالأسفل وشوف الناس يعني، فالشي منظر من أروع ما يكون. وممكن تأخذ صور وغيرها يعني، يعني تقريبا 65 طابق يعني على ما أتذكر أو أكثر يعني. فهذه التجربة أيضا حلوة، ممكن الناس ممكن تروح لها، بس اللي يحب يش تجارب ممكن تجارب رائعة جدا هماتي.
0: نعم دكتور،
1: يعني هذا ملخص الرحلة وإن شاء الله معلومات قيمة.
0: بين مكة والمدينة مدن زرتها أخرى؟
1: مدينة جدة، يعني مدينة جدة تبعد عن مكة المكرمة 1.25 ساعة فقط، وهي على البحر الأحمر.
0: نعم.
1: لكن حقيقة من أروع المدن اللي شايفها بحياتي يعني، مدينة بكل ما تعني الكلمة جميلة جدا. لا أحد يقول لي حارة وبوخر، إحنا رحنا العصر البحر أجواء كلش رائعة، الكورنيش عندهم فشي راقي جدا. مول جدة يمكن من أكبر المولات بالوطن العربي على ما أعرف يعني، فشي يعني رائع جدا. مدينة حية يعني كلش مدينة تستمتع بها للسياحة للبحر وغيرها، والأجواء كانت كلش لطيفة وإيجابية. كذلك الحال بالنسبة لمدينة الطائف. الطائف تختلف درجات الحرارة أقل
0: يعني بسبب
1: يعني هي منطقة جبلية شلون عندنا كردستان.
0: نعم.
1: اي فكثير بها يعني منتجعات سياحية وغيرها فيها هماتين، منطقة في قلب الجبال. الطائف اللي ذهب لها النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قصته مع من ضربوا عليه الصلاة والسلام قال اللهم أشكو لك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس. وقصته مع المسيحي عداس اللي قلعنا من نينوى يعني، وحكى عن قصة نبي يونس. هناك أيضا يعني في مسجد لهذا المكان موجود. كذلك الحال ذكرتني أنه في المدينة المنورة يعني جنب مسجد قباء، لأن مسجد قباء يعني أول مسجد في الإسلام والصلاة فيه تعادل عمرة بأكملها، مباشرة أمام المسجد هناك مكان اسمه البستان المستظل. اللي النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى المدينة المنورة استظل بهذا البستان وشرب من الماء مالته اللي هو بئر عذق، لا زال البئر موجود وفي الماء مالته يعني. فممكن تدخل هذا البستان بتذكرة يعني ثمنها ما يتجاوز يمكن 3000 أو 4000 دينار عراقي، لكن تشوف المكان تشوف البئر نفسه تشرب من نفس الماء مالته، وجنبه أيضا متحف. وهناك مكان آخر اللي هو بئر غرس، أيضا ندعو الناس أن تروح لمن تروح عمره يعني، حتى هو المي اللي تم تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام فيه يعني، وبئر نفسه موجود والدخول مالته مجاني. بس ممكن أنه تشتري من الماء بقارورات طينية يبيعوك، ثمنها ما يتجاوز 2,000 أو 3,000 دينار عراقي، تأخذ منهم المي يعني تأخذه معك. بس مكان أيضا رائع جدا ممكن يعني، فهذه أماكن حلوة أنه المعتمر أنه يروح يعني يتجول فيها. كذلك في المسجد النبوي هناك مكتبة المسجد النبوي، مكتبة فخمة جدا في الطابق الثالث، أيضا رائع جدا. يعني حلو الإنسان يروح عمره ممكن يستكشف هذه. أنا ربما بحكم اختصاصي أحب أنه أبحث عن هكذا مكانات يعني.
0: لا دكتور أنت بحثت لنا مو فقط إليك وإنما بحثت لكل الأصدقاء والمستمعين وشديتهم بأن يروحون يعيشون هذه التجارب الجميلة حقيقة. ليروحوا يا شركات السياح العمرة ما أعتقد يودهم على هيك
1: لا شركات تدري هو عليه تكاليف مالية يعني هو إذا يوديك لجدة وغير أماكن هذه مكلفة عليه لأن هو يعني عليه التزامات مالية حقيقة يعني.
0: لكن إذا يسوي في برنامج شامل ويا العمرة بتكلفة أعلى ممكن واحد من الأشخاص آني مثلا أحب أستكشف هذه المواضيع وأشاهد هذه الأماكن فراح أحجز على هذه الخاصة.
1: أنا يعني كان معي أقاربي يعني جاب على سؤالك يعني كانوا جايين مع شركة فكان الشباب والشركة اللي يبحثهم إلى جدة يعني لكن ما وجد يمكن 6 أشخاص فقط وافقوا فبالتالي ما تصرف له ماديا أبو الشركة يعني فلغى الفكرة فلذاك يعني حتى جو وياي بسيارتي يعني أقاربي. فالقصد هو هنا الفرق بين أن تروح أنك حر نفسك
0: أو تروح أي شركة
1: مع شركة. أبو الشركة حق الرجل التزامات المالية عنده وقت محدود عنده يعني ساعة هو مخليك برنامج يعني حتى من أنا كنت ألاحظ تجي الشركات حتى بالطواف هو أخذهم كفريق وبحدهم يعني فأغلبهم عندما يطوفون مسافات بعيدة عن مكة المكرمة حتى ميتون عن بعض صح ولا لا يعني
0: صح.
1: الحين أنا كنت حتى ابني الصغير خلته يمسك أستار الكعبة وصلنا بكل حرية لأن إحنا حرين نفسنا ما ملتزمين مع أحد يعني
0: حلو
1: هاي نعم. تفرق هواي يعني.
0: دكتور أنت والعائلة الكريمة 6 نفرات صح؟
1: نعم
0: 6 نفرات التكلفة الإجمالية أو ما يقارب التكلفة الكلية.
1: شوف هذا السؤال كلش مهم يعني كثير ناس ممكن تسأل عليه. أول شيء عند تكلفة بنزين السيارة أنت عندك
0: غالي عندهم البنزين؟
1: لا هو ما يختلف عن العراق ممكن أرخص بشوي المحسن ها يعني يمكن المحسن 900 يطلع عراقي أو 1000 إحنا عندنا ممكن السعر هذا
0: 850
1: ما عندهم بس محسن يعني. فأنا حسبتوها يعني إذا أنت تحسبها من هنا إلى المدينة المنورة ومكة وعودة يعني بدون غير الجولات الخاصة أنا اللي عندي جولات كثير خاصة
0: نعم.
1: يمكن متجاوز 600,000 عراقي يعني نعم. ذهابا وايابا وهاي مع مكه يعني تذهب الى مكه وترجع للمدينه
0: الفندق شلون
1: زين فبالتالي هذه بالنسبه للفندق احنا الفندق تختلف العائله حسب ما تريد يعني في ناس تريد فندق نجمه نجمتين 3 نجوم 4 نجوم المكان اللي عاب دور تريد مع انا دائما يعني خلال تجربتي ادعو ان تحجز فندق بس ما تاخذ معه افطار
0: نعم
1: لان الافطار راح يطلع عليك غالي هذه نقطه. النقطة الثانية في الأغلب الناس راح يصلي الفجر ترجع تنام فوقت الإفطار بالعشرة ينتهي فما تحصل عليه
0: نعم.
1: فأنت ممكن تشتري إفطار من برا وتفطر بأنت وعائلتك مادياً أفضل
0: نعم.
1: وأنت حر نفسك يعني فأنت أطلب فندق بدون وجبات لأن وجبات ما أكلهم وكثير نستسيغها إحنا حقيقة فأنت تكون حر بهذا المجال. الأسعار يعني في المدينة المنورة ممكن 5-6 نفرات أنت تلقي غرفة ب $25 على فكرة يعني لكن بعد 3 كيلومترات عن الحرم
0: نعم.
1: كل ما قربت على الحرم
0: يصعد السعر
1: وإذن طبيعة الفندق بس نوبات قريبة من الحرم يعني مش يمكن 10 دقائق وست أشخاص الغرفة ما يتجاوز سعرها 50 أو $55 يعني 8,000 حوالي بس انت هاي تروح للحرم مشي وترجع مشي فأسعارهم منطقية جدا يعني أنا شفتها أسعارهم منطقية وال فنادق نظيفة وممتازة كذلك الحال بالمدينة المنورة في مكة المكرمة عفوا في مكة المكرمة أنت ممكن تحجز لك 6 أشخاص غرفة يعني 6 أسرة ما تتجاوز 30,000 أو 40,000 يعني إذا توزعها كل واحد ما يطلع عليه 10,000 أو أقل وفي فنادق لا يعني في فنادق ممكن 100,000 150,000 200,000 عراقي أحكي أو $100 $200 تبقى طبيعة الفندق الخدمات اللي يقدمه وغيرها لكن بشكل عام يعني فنادق زينة بصراحة يعني حتى الفنادق المتوسطة زينة يعني تناسب العائلة العراقية
0: نعم
1: ويبقى عاد قضية المصرف هاي الفنادق والفيزا حكينا عنها غيرها يبقى مصرفك الشخصي تدري هاي تشتري هدايا هاي تبقى يم حضرتك يعني انت او نوع الاكل المطاعم تدخلها تبقى يمك فتبقى العائلة تتحكم
0: والزيارات الخاصة اللي انت ذكرت
1: الزيارات الخاصة مو كل انسان يعني يدخل مثلا متاحف وناس مت تدفع فلوس على هذه القضايا تبقى من الشخص نفسه. بس انا ادعو نوبات اذا انت خصوصا ماخذ عائلة وبهم شباب واطفال تجربة حلوة يعني مو ذاك الثمن كثير 10,000 او 20,000 أن يعيشون هيش تجارب حلوة وتبقى في ذاكرتهم ما ينسوها. يعني لليوم أنا ابن يوسف كل شوي يصح لبيك اللهم لبيك يعني. فتجربة الطفل كلش ممتازة تكون يعني. فما أعتقد أنه يعني هسه إذا نقيسها بباقي الدول أعتقد أنه مناسبة جدا. بعدين تروح لبيت الله سبحانه وتعالى.
0: نعم بالتأكيد دكتور. دكتور خلي بعد هذه الرحلة الشاملة والحديث عنها إلى مكة المكرمة خلي نروح إلى الأمثال. نبدأ اليوم أمثالنا قريبة من مكة. فأكو مثل شعبي يقول خاير عكا ومكة.
1: إيه خاير عكا ومكة. شوف عكا اللي هي في فلسطين يعني حد عن عكا موجود ومكة. فهو هنا خاير عكا ومكة هنا الإدغام عامل اللفظ بس. يقولون على الإنسان يفطر هواية مكة لأن هي بيت الله وكان مقدس رايح له وعكا لأن سياح على البحر. فاللي يفطر هواية مدن وهواية رايح يقول هذا خير عكا ومكة يعني مفطر هواية شايف هواية أماكن بالدنيا. فيقال مثلا على الإنسان يسافر كثير
0: هذا الإنسان
1: يسافر هواية يقول هذا خير عكا ومكة يعني. فتقال بهذه الطريقة. وتدري قبل مو كل إنسان يقدر يروح المكة ويروح عكا هماتين. بالله مكة ربما التزام الديني يعني بس عكا شنو بيها إذا هذا مو دور سياحة مو صحيح؟
0: صح.
1: فإنسان يفطر هواية يسافر هواية يقول والله هذا خير عكا ومكة يعني شايف وعايف ثم نقول يعني.
0: نعم دكتور. المثل الثاني يقول ناقة الحج جزاها
1: اي قبل تدري الحجيج قبل هي على النوق على الجمال.
0: نعم.
1: وتدري مسافات هسه احنا بالسيارة وهكذا نطول عاد قبل شلون الله يعينهم العظيم يعني
0: للموسم
1: زين. فالناقة تبذل جهد كلش كبير من توصل للحج.
0: نعم.
1: يعني محملين عليها ومسافات طويلة وغيرها. فإكراما إلها يقول ناقة الحج جزاها الذبح يعني المفروض ما تنذبح ومن باب أنها أصبحت مباركة يعني فتقديرا إلها. فنبات هذا المثل يقال إذا تريد تقدر موقف إنسان تقول ناقة الحج جزاها الذبح. تقدر إنسان على موقفه وما ما قدم لك تقول له هذا المثل.
0: نعم. يعني شو تقدم له؟
1: إيه في إنسان يقول لك يعني بعد أنت سويته يعني شو نقول إحنا كيف توفيت؟ فمن هذا الباب إكرام لهذه الناقة إنه ما نذبحها يعني إكرام لهم قدمته من خدمات.
0: نعم. دكتور المثل الثاني يقول اللي يزور بيت الله ما يخيب.
1: آه. والله شوف أستاذ أحمد هذا المثل أنا لامسني شخصياً. يعني أنا بحكم عملي كثير زرت من دول العالم صراحة يعني كثير سافرت بس كانت هاي تجربتي الأولى في اللي بيت الله. حسيت بالندم يعني أنا ليش ما هاي السنوات كلها تمام ما جايب صراحة. القضية الثانية لأول مرة بحياتي أغادر مكان وقلبي متعلق به. يعني أول مرة أغادر مدينة أو دولة أنا مسافر يعني مسافر لها أطلع منها يعني دموعي تنزل إنه أبودي ما أطلع من عدة حقيقة. يعني أصعب موقف بالسفرة كلتها عندما غادرنا مكة المكرمة وإحنا يعني نشاهد مكة من بعيد يعني وإحنا دا نمشي كان مؤلم جدا. فاللي يروح البيت الله ميه فكيف إذا يعني الله داعيك البيت يعني فعد بيت الله سبحانه وتعالى تحس راحة طمأنينة يعني مشاعر صعب أن تجيك بأي مكان في الدنيا ما ممكن تجيك في أي مكان في العالم بصراحة. يعني في المدينة المنورة تحس بسكينة كبيرة في ظل المصطفى عليه السلام. في بيت الله تستغرب أنه يعني أنا كنت صلاة الفجر من تخلص الصلاة أشوف هل البشر هذا شايف نبات إحنا بدون تشابين قول مثل الدود أقول يا رب هاي العالم وين كانت هاي الآلاف المؤلفة من يقرأ القرآن والصلاة يتذب الإبرة مع صوته شنو الموضوع بصراحة تحس برهبة كبيرة جدا يعني. من يعني تسوي سعي الطواف والصفا والمروة بجهد بدني لكن ما تحس بالتعب في متعة كبيرة جدا يعني. يعني يكون قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. ففعلا يروح بيت الله ما يخيب. يعني أنا هنا يعني بتجربتي أقول كل إنسان إذا بدك تسافر لمكان خلي بيت الله في البداية وبعدين سافر أينما تريد لكن لتكون سفرتك الأولى هي لبيت الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله. الله يرزق الجميع
1: إن شاء الله، والله يرزق كل إنسان إن شاء الله.
0: كل يسمعنا عبر الموجة 92.1 أو عبر البث المرئي يكون نصيبه زيارة بيت الله الحرام. إلى مثل آخر دكتور يقول لك أهل مكة أدرى بشعار،
1: هذا من الأمثلة العربية القديمة جدا.
0: نعم.
1: مكة وادي غير ذي زرع. مكة محاطة بسلاسل جبلية كثيرة وشعابها كثيرة، أي طرقها وتشعباتها كثيرة. فأهل مكة كانوا تجار.
0: نعم.
1: الحتي إلى قريش الصيف والشتاء، صحيح؟
0: نعم صح.
1: شعاب مكة أي طرق مكة ما حد يندلها بس أهل مكة. فأهل مكة أدرى بشعابها، هم أدرى بمكانهم. فهذا المثل اللي قال على مثل شغلة نعرف، أنت بتعرف، أقول لك أهل مكة أدرى بشعابها، أنا أعرف الشغلة أنت بتعرف. أنا واحد يجي يختص باختصاصك بالإخراج،
0: نعم،
1: ما يعرف، أنت تقول أهل مكة أدرى بالشعاب، هذا شغلي يعني، أنا أعرف به وأنت تجي تعلمني. فبس نقول عنه هذا شغلي وأنت مو جاي تعلمني. أهل مكة أدرى بالشعاب، فيقول الإنسان الخبير بمجال عمله. فكثير هذا المثل دارج وكثير نستخدمه احنا بحياتنا اليوميه. كل شيء يقول لك اهل مكه ادرى بشعابها، او قضيه في ناس ما تعرف تقول لا هم يعرفون، كل اهل مكه ادرى بشعابها، هم يعرفون شغلتهم. انسان يعرف شغلته، انت تجي تدخل تم تفهم، هو يعرف شغلته، فقول يا ابا اهل مكه ادرى بشعابها، هم يعرفون قضيتهم شغلتهم شنو. فهذا المثل يقال للتاكيد على انهم هم اصحاب الخبره زين في اي مجال، وانك اذا تجي انه ما انت مصاحب خبر فلا تتطفل يعني. فمن الأمثلة الجميلة جدا اللي كثير استخدامه شائع لحد الآن.
0: بعد بيت الله بيتي.
1: الله. كل مكان تروح له في العالم مهما كان جميل، لكن ما يلحق بيتك. البيت الوحيد اللي هو أفضل من بيتك هو بيت الله. فهذا الكلام نقول بعد بيت الله بيتي، بيت الله جميل ورائع جدا ويرتاح به، لكن المكان الثاني ترتاح به بعد بيت الله كبيت هو بيتك. لو تنزل بفندق 5 نجوم، لو تنزل بأي منتجع تحبه تستمتع به كم يوم، بس مو مثل بيتك.
0: تشعر بالملل،
1: تشعر بعد كم يوم تحشر بالملل، لكن بيتك يعني الإحساس في بيتك إحساس الأمان الطمأنينة الراحة. فدائما الناس اللي تسافر بعد فترة من ترجع تقول بعد بيت الله بيتي، من يجي البيت يقول معكم مثل بيتي. السنة بعد تروح البيت أخوك مو مثل بيتك، بيت أهلك مو مثل بيتك، صراحة.
0: بيت أهلك اللي أنت عشت وياه كذا سنة
1: مو مثل بيتك.
0: مو مثل بيتك.
1: بيتك اللي أنت حر فيه، تلبس ما شئت، تصيح، تنام، تلعب، بيتك. لكن أنت فندق 5 نجوم منتجع ما تقدر تتصرف، أنت محكم بقوانين ولوائح خاصة في الفندق، مو صحيح؟ كل شيء محسوب عليك، لا كل في بيتك أنت حر، مع عائلتك أنت حر. فيقول بعد بيت الله. بيت الله ماكو أحسن بيت الله يعني كبيت. أقول طبعا أكيد أيضا بعد الأفضلية المسجد النبوي كثير عندنا من الأماكن المقدسة، لكن أنا أقول كبيت حتى لا أحد يفهمني خطأ، كبيت هذا بيت الله، بعد بيت الله بيتي. فدائما العراقيين يستخدم هذا المثل للدلالة على أهمية بيتنا وحبنا لبيتنا. نقول بعد بيت الله بيت،
0: بيت بعد بيت الله بيتي. من أنت كنت مسافر فدائما يقول لك الرفيق قبل الطريق. خلنا نحكي شوي عن السفر.
1: حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إذا كنتم في رحلة فأمروا أحدكم، يعني لا تكون فوضى، ممكن من بكيف، لازم لو 2 يسافرون ثالث وثلاثة لازم أكو واحد يكون قائد. السفر حتى في الإسلام عندنا فقه اسمه فقه السفر. السفر نعمة كبيرة جدا. من أهم قضايا السفر هو رفيق الطريق اللي يمشي وياك يسافر وياك. فكثير اليوم ناس تطلع سفرات خصوصاً يعني لمكة المكرمة، أصدقاء يروحون مع بعض. فإذا لا سمح الله واحد فقد غثيث، خلينا نقول بلهجتنا، بالسفرة يخرب بالسفرة كلها. إذا كان إنسان بخيل
0: يخرب
1: السفرة، يعني واحد ما يريد ندفع وهذا المطعم ما يصير، لا يعني كل شيء راح يخرب. هذا الفندق خلينا ندور أرخص، راح يخرب كل السفرة. إذا كان إنسان دمه ثقيل،
0: على قولة ناهي بالمشهد الكوميدي دمه ثقيل
1: ثقيل. فما كان دمه ثقيل وتدري أنت ساعة يعني أنت عندك 17-18 ساعة، فإذا إنسان يعني دمه ثقيل أو إنسان أكو في ناس عندهم طاقة سلبية يعني كل شيء متشائم وكل شيء شوفه ما أعرف في هواي نماذج النوسة وفي ناس يعني رأسا حارة والله تعبنا والله الطريق بس يتململ يكرهك بالسفر نفسه خصوصا مسألة الحارة حارة يعني على أساس هو منين جاي من كندا يعني هو تجاه من العراق وين رايح والله ما أعرف يمشي مشاء حارة انصدرت يا بابا أنت بعز الحر جيجارتك وشايك وواقف بالشارع يعني يا بيت الله صرت تدور لي فهذه قضية مهمة جدا
0: يدور ما هو شايف بال يعني السوشيال ميديا الشوارع بها تبريد فيريد تبريد بالشارع
1: فقصدي تختاروا ناس في السفر قريبين من عندك أريحية سبورتكية خلينا نقول بلهجتنا يحلون السفرة يعني شجعونك تروح فلان مكان فلان مكان مو كل شوي لا ما نروح لا فلا يعني يعطوك يعني إيجابية حتى الطريق يصير حلو ما تحس بالطريق في حين هيك ناس ممكن تخليك يعني أصلا تكره السفرة فذلك يعني الرفيق طريق
0: الرفيق طريق
1: الرفيق هو يختلف معك في الطريق يعني أنا يعني مرة في المرات كنت في إحدى الدول وكنت في الإمارات في وقتها وكان عندي صديق وكنا يعني تدري برج خليفة كان حتى جديد وصلها يعني تصعد برج خليفة مو شيء قليل مو صحيح يعني
0: بالتأكيد نعم
1: فأنا ردت أصعد هذا صديق كان أحد من أحد الدول العربية هو لا وعليش وما يحتاج وإذا مكان عالي يابا إيش قدرت تتمنى عنده إيه لا وغالي يعني حتى مو كان كذا كتمن بصراحة كسر راسي ولا تخليني بوحدي وما أدري شو إلى اليوم أنا ندمان على الموضوع بصراحة يعني زين فقصد نبات رفيقي خرب عليه كل الشغل وفي إنسان لا فبالتالي من تسافرون خصوصا إذا نوات هسه دا لاحظ كثير أصدقائي يتفقون يسافرون سوا اختار الناس اللي ترتاح معاهم اللي يخلون سفرتك بها جمالية بها أكشن تقول له روح جد اي يلا خلي نروح نطلع اي خلي يلا روح نصلي ما عندنا مشكلة مو ما بي حيل وتعبان بصير يجي ينام ويريد يقضيها بس لفات فلافل وما اعرف ايش الله راح يطلع سفرة من خشمك ترى صدقني يعني
0: لا دكتور حتى يعني الحمد لله انا عندي بعض الاصدقاء دائما نطلع سوية اكو واحد هو المسؤول عن
1: حلو
0: شو اسمه مرات ينطي مقترح نروح لفلان مكان حتى الميزانية شباب احنا راح نطلع اللي نصرفه نصرفه فري
1: هو
0: ما نتقيد اني ادفع شو اسمه وش قد يصير المبلغ
1: تحاسب
0: نتحاسب نقسمه على الاعداد اللي موجوده تمام تمام من رحلتنا الى ان رجعتنا مرتاحين ما عدنا بهذا انه فلان مره من المرات جا ويانا فد صديق قال اني اطلع واني جماعتي معقدين وجماعتي كذا والى اخره فقال انتوا دائما تطلعون ما تصير بينكم مشاكل ف اجوا يعني فللأسف هو طلع الصديق اللي طلعت العلة بي مو بجماعته فنفس الحالة تريد تطلع تأكل لا ليش ناكل يابا نطلع عندنا نبدي جولتنا بثمانية الصبح
1: ايه
0: السياحية لا بثمانية الصبح خلينا نايمين للعشرة انت ما جاي تنام
1: مو صحيح
0: ما أعرف شنو تعبانين خلينا نرجع للفندق تعبت أريد أروح لفلان مكان فلان مكان لا ما حلو ما حلو فالحلو بالتجربة أنه استفادينا منها وأكو مثل كذلك يقول لك إذا تريد تعرف صاحبك جربه بالسفر
1: أحسنت
0: فهذا همينا مثل
1: كلش مثل صاحبك تعرفه بالسفر حقيقة تعرف صاحبك بالسفر لأن راح تطلعون تطبون سوا تأكلون مع بعض فتعرف يعني التجربة الحقيقية الجزء تحتاجه ويحتاجك التجربة الحقيقية السفر هو المعيار الحقيقي لمعرفة معادن الناس
0: نعم
1: فلذلك انه اي سفره يعني سواء البيت الله وغير المكان ايضا اي سفره كانت يعني اعرف مع من ترافق او تسافر فنوبات شخص واحد يخلي السفره تطلع من عينك وما تحبها ويخرب كل السفره يعني
0: للاسف
1: يعني خصوصا الناس البخلاء يعني مشكله ذولا بالسفر
0: نعم دكتور احنا للاسف يعني ما بقى لنا الوقت الا القصير ولكن اريد بعض النصائح لمن يريد أن يسافر إلى مكة كيف وأين ومتى يكون الأنسب
1: حقيقة يعني هو السفر إلى مكة المكرمة لأداء المناسك العمرة خصوصا هي مفتوحة في أي وقت
0: نعم.
1: لكن الموظفين ما هم يسمحوا لهم بأي وقت، خصوصا يعني نوبات احنا استغلين العطلة الصيفية، مع ان الدوائر الدولة تنطي اجازة للعمرة بس في وقت محدود. فالعطلة الصيفية انا احس خوش وقت مناسب، ربما هناك ما يقولون الاجواء حارة، بس هذا الوقت المتاح بالنسبة لي وبعض الموظفين في العمل.
0: لا،
1: فهذه نصيحة. النصيحة الأخرى أن يكون عندك يعني الكي كارد مالتك شغال، وأكثر من كي كارد موجود وفيه رصيد، لأن حتى من تشتري تتسوق راح ينحسب عليك الدولار 140، وأبد لا تفكر أن تسحب أموال سعودية بالكي كارد مالتك، يعني راح يطلع عليك الدولار 160
0: أكثر من
1: أي، فبالتالي تسوق أي وأخذ معك دولار صرف الدولار، لكن لا تسحب من الرصيد مالتك ريال سعودي، راح يطلع عليك المبلغ أعلى. زين، فجنب هذه القضية. أيضا أنصح إنه خصوصا إحنا العراقيين مسألة الأكل، خصوصا العوائل الكريمة، ممكن يعني يجمدون بعض، خصوصا المرق عندنا مشكلة هناك، المرق لأن كل شيء حاد صراحة. فأنا بقيت هالفترة كلها يعني 13 يوم تقريبا ما كنا مرق،
0: يعني كل شيء. ما طبخت دكتور؟
1: يعني ما كانت، إحنا ممكن حاسبين حساب، كنا يعني لم ما نفكر
0: يعني فندق ما بي أواني طبخ،
1: هو في هيتر ما هيتر فيه، بس يعني نوبات تخص العبادة أكثر شيء يعني.
0: نعم،
1: قصدي في نصيحة نوبات المرق المجمد وغيرها ممكن من هنا يأخذونه يعني.
0: نعم،
1: وتم باقي الأسعار هي أسعار مقاربة مو حيل غالي يعني.
0: دكتور بقلنا 3 دقائق، الكهرباء ما لهم شلون. خلينا نحكي على الكهرباء
1: فقط. أعطيك ملا يعني أنا من برجعت طبعا تدري ماكو شيء اسمه تنظيف الكهرباء،
0: ما عندهم شيء اسمه
1: لا لا ماكو بالكلام اطلاقا يعني. من رجعت الحدود السعوديه كملت دخلت الحدود العراقيه في مكتب يشيك سيارتك وهذه، بعدين تروح تختم الجوازات.
0: نعم،
1: فكان وقت تقريبا يعني ساعات الفجر، فوصلنا الجندي واقف طافي الكهرباء طبعا كانت، قال بس انتظر على ما نشغل مولده. يعني فراح جابه مولده وشغلوها والله العظيم. فعني معني أمتار هنا متر هنا كم متر يعني، ف يعني مؤلم جدا. شوف في فترة السبعينات والستينات دول الخليج نفسها كانت تتمنى أن تكون جزء من ما موجود في بغداد،
0: جزء وليس مثل،
1: يعني الشيخ زايد و الشيخ جابر الصباح جل بغداد يباوع على الترافيك لايت، ما أعرف شنو الترافيك لايت. بس سبعينات عندنا جسر كهربائي مع المشاة بالشارع بغداد وسيارة مطابقة، واليوم شوف الواقع بهذه الطريقة،
0: عندنا توك توك
1: للأسف. يعني صدقني يعني مو أبالغ، بس أنا من دخلنا الحدود السعودية إلى وصلنا المدينة المنورة ما شفت طس، بس هاي العبارة بالكفاية، يعني ما في طسة بالشارع أو شارع محفور فقط
0: للأسف.
1: في حين التحدي أنا ذكرت التحدي من دخلنا العراق تحدي كلش صعب، يعني المعاناة كانت من الحدود العراقية لما وصلنا البيت بالطريق، طبعا بعض المسافات كانت جيدة يعني طريق الدولة وغيرها، لكن في مسافات تكرهك بالسفرة كليتها بصراحة. واللي آلمني أكثر أنك تمشي على طول طريق الثرثار وتشوف الماء على الجانبين ومقابلك أكثر مساحات متروكة، مؤلم جدا. في حين هناك مستغلين حتى الجبال الصخرية اللي هي صماء مستغلين، وفي عندنا ناس تتحصل على 100 متر و50 متر، وعندنا هالصحاري هذه المهجورة يعني كان ممكن تبنى بها محافظات، تبنى بها معامل مصانع، لكن أنت تمشي في صحراء بهالبلد هذا مؤلم، صحراء كل شيء مليء، ممكن تستثمر بطريقة صحيحة. احنا عندنا نهرين، المملكة العربية السعودية عايشة على الآبار وتحلية المياه، مو صحيح؟
0: بالتأكيد صح، واحنا البصرة اللي هي على البحر ما عندها ماء يعني، وما تقدر تحلي الماء
1: يعني للأسف، يعني حتى يعني صنابير المياه دوسه يطيك ماء على قدر حاجتك ويرجع يوقف من حاله. فالقصد تنشوف يعني هذا العالم وين، الجسور، الأنفاق، النهضة الحقيقية، نقارنها في واقعنا نتألم، لأن إحنا نمتلك إمكانيات أكثر بكثير من كثير من الدول العربية، إمكانياتنا أيضا حتى أماكن مقدسة نمتلك، أماكن مقدسة إحنا
0: أماكن سياحية متاحة
1: يعني عجبني بيهم أنه هم البزنس كلش قوي، أنت كساح تصرف فنادق فيزا دخولية مطاعم، فاستثمار رائع جدا عافية عليهم. صح أكو خدمات كلش كبيرة لكنه استثمار، استثمار ممتاز. فالدول تفكر صح أنه احنا نمتلك مراقد ويجونا ملايين وما جاي نستثمرها، صح مع احتراماتي يعني.
0: دخلهم مجانا
1: بالمقابل عندنا كثير من تحتية ما مؤهلة للسياحة، عندنا سياحة بيئية، عندنا سياحة دينية، عندنا سياحة طبيعية مناطقنا وغيرها، عندنا موارد، عندنا وعدنا، لكن للأسف هذا الواقع اليوم. احنا مثل ما ذكرت الكهرباء نتحصل عليها بعد 23 سنة ولليوم دا نقول سالفة الكهرباء، وفي حين دول ذاك اليوم صارت. والله العظيم أنا هناك أستغرب يعني على كم الهائل من المدن والمشغلة الطرق كلها قلوبات، شنو هالطاقة الكهربائية عندهم يجهزون كل هاي الطاقة حقيقة؟ فنادق بالآلاف ناس ناسلة بيها، طيب هاي الطاقة من عندها تجيبوها؟ شلون تستثمروها؟ لكن الدول تحترم نفسها تعتمدها كثير. لكن هذا بسبب إن شاء الله
0: الأيام،
1: يعني نعتقد أنه هناك أمل بسيط، أمل كبير الآن أنه في القضاء على الفاسدين. إحنا ما عندنا مشكلة بالموارد، ما عندنا مشكلة بالأموال، عندنا مشكلة بالفاسدين فقط مشكلتنا يعني. إلا كل شيء، ما عندنا مشكلة بالعقول، بكل شيء. مشكلتنا في العراق الوحيدة هي الفاسدين.
0: إن شاء الله نخلص منه.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نرجع. شكراً لك دكتور صلاح الريبي على هذه المعلومات القيمة والأمثال الجميلة. ودائما نستذكر الست ساره وان شاء الله
1: اي والله مكانها خالي، تحياتنا لها،
0: تستمتع باجازتها الصيفيه. ولو بعض الاصدقاء يقولون اكو حد ياخذ اجازه بالصيف، هو بالعكس الصيف حتى يرتاح شوي.
1: اي نحن مسمع المعلمين ونحن مدرسين معطلين، اي قطعت
0: ان شاء الله تتواصل وياك وهذا برنامجها. وحقيقه هي بايام سفر قطعت اجازتها واجدتي، ولكن
1: للأسف أنت مسافر، تطلبنا واحدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وشكراً لك مرة ثانية دكتور، ولنا لقاءات متكررة في برنامج قصة مثل. شكراً لك،
1: تحياتي لك صاحبي.
2: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
3: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة، ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم. وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا الريف ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الكل حبيب افرح واملى الدنيا امالي لا انا ولا انت حلاشة تاني افرح واملى الدنيا امالي لا انا ولا انت حلاشة تاني.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة نزه مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أجمل الأغاني التسعينية.

0: خبر خبر يستحق الانتباه.
1: زلزال يضرب معاقل الفساد في العراق، صولة استرداد أموال الدولة غادرت مربع الشعارات لتتحول إلى واقع يتدحرج ككرة الثلج ويطيح برؤوس ظنت يوما أنها فوق القانون. فمن خلف القضبان بدأت الاعترافات تتوالى. الأسماء التي سقطت مؤخرا قدمت أدلة واعترافات قادت إلى شبكات أوسع وحتى أخطر، يضع الساحة السياسية أمام ترقب شديد لأوامر قبض ثقيلة خلال الأيام القادمة. هيئة النزاهة الاتحادية انتقلت رسميا إلى مرحلة تجفيف المنابع ومصادرة الممتلكات المنهوبة، المليارات المخبأة وسبائك الذهب والقصور الفارهة والعقارات أصبحت تحت يد القانون، وآخرها ضبط أسطول سيارات فارهة لأحد المتهمين. واليوم ضربة جديدة تهز قطاع الطاقة بالإطاحة بمسؤول في كهرباء بغداد متلبسا باختلاس مواد تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دينار. هذا الحراك التنفيذ الحاد أشعل حراكا تشريعيا موازيا داخل قبة البرلمان، إذ وقع أكثر من 80 نائبا على طلب رسمي عاجل يطالب السلطة القضائية بإجراء محاكمات علنية ومباشرة لكبار الفاسدين. الموقف النيابي جاء حاسما، التستر خلف الجلسات المغلقة لم يعد مقبولا، وكشف الحساب يجب أن يكون تحت أنظار الجميع بضمان الردع العام. وعلى الرصيف الشعبي يتطابق مطلب الشارع مع هذا الحراك النيابي، فالجمهور العراقي الذي يراقب المداهمات يوميا يطالب بمحاكمات علنية تكون بمثابة شهادة ميلاد لثقة جديدة مع الدولة. فهل تنجح صولة النزاهة والضغط المشترك في إنهاء حقبة الإفلات من العقاب؟ أم أن شبكات الفساد العميقة ستحاول الالتفاف لإنقاذ رؤوسها؟

مجيد اف ام.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: مهمة الزيد في طهران تتجاوز إطار الزيارة الثنائية، بعدما أفادت مصادر دبلوماسية بحمله رسالة شفهية من ترامب إلى القيادة الإيرانية وتنسيق مضمونها مع أمير قطر خلال توقفه في الدوحة، وعدم ترتيب لقاء مع المرشد الإيراني وفق المصادر يرتبط بمخاوف أمنية من كشف مكان وجوده، وليس برفض استقبال الرسالة أو إغلاق قناة الاتصال. دور بغداد المحتمل يستند إلى تجربة دبلوماسية سابقة، إذ استضاف العراق 5 جولات من المحادثات السعودية الإيرانية بين عامي 2021 و2022 تناولت العلاقات الثنائية وملفات الأمن الإقليمي واليمن. تلك الجولات لم تنتج الاتفاق النهائي، لكنها أعادت الاتصال المباشر ومهدت للمصالحة التي أعلنت لاحقا برعاية صينية. وبحسب مراقبين، اختيار الزيد لنقل الرسالة يمنح واشنطن قناة لا تفرض عليها اتصالا مباشرا بطهران، ويمنح إيران فرصة للرد عبر وسيط يحتفظ بعلاقات مع الطرفين. كما أن إشراك الدوحة يكشف مسارا إقليميا منسقا للتهدئة، قد يبدأ بتبادل الرسائل وينتقل إلى تفاهمات بشأن وقف التصعيد وشروط العودة إلى المحادثات.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عزم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إيران وتركيا قريبة، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الحكومة لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والشركاء الإقليميين ودعم جهود الحوار لخفض تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارته السابقة إلى واشنطن. كما جدد التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني عراقي مستقل. تتجه زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات العراقية الدولية، وسط ترحيب نيابي بما حملته الزيارة من توجهات لتعزيز الشراكات والاستثمارات. يقابله تأكيد على ضرورة ترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تنعكس على الاقتصاد العراقي. رسالة أمريكية تمر عبر بغداد والدوحة إلى طهران تعيد العراق إلى المساحة الدبلوماسية الفاصلة بين الخصوم، في محاولة محتملة لاحتواء التصعيد وفتح قناة سياسية تستند إلى تجربة الوساطة السابقة بين إيران والسعودية. كشف مصدر حكومي أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لإعادة أو لإعداد قائمة تضم نحو من 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيدا لاتخاذ إجراءات لاستردادها. وقال المصدر إن اللجنة وعبر فريق متخصص لتتبع الأموال العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد حددت أبرز الشخصيات المتورطة في الملف إلى جانب العقارات والأصول التي جرى شراؤها بالمال العام بعد عام 2005. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد أفهم.

0: الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.

0: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
1: شنت قوات أمنية في صلاح الدين فجرا أوسع حملة لملاحقة أكثر من 400 مطلوب بقضايا فساد، مستعينة بجرافات حفر خلال عملية البحث. وأسفرت العملية عن اعتقال معاون المحافظ السابق محمد عايد ومدير التخطيط أحمد حنيت، إضافة إلى أكثر من 20 رئيس قسم وأشخاص آخرين بشرق تكريت، وذلك ضمن جهود استئصال الفساد. أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف باعتقال موظفين اثنين في قسم الصادرة بمديرية التسجيل العقاري الشمالي. وأوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم استهدفت المبنى بناء على مذكرات قبض رسمية، وأن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات جارية بملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات. أصدرت محكمة جناح الناصرية حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته إثر إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدان كان يشغل منصب مدير الأملاك بينما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأحكام القضائية النافذة. كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية إلكترونية غير عراقية، وقال إن هذه المنصات تجبى سنويا نحو 6 تريليونات دينار من طلبات السادس الإعدادي، مضيفا في وثائق رسمية أنها حققت خلال 5 سنوات أكثر من 30 تريليون دينار من عوائل طلبة السادس الإعدادي من دون احتساب طلبة الثالث المتوسط. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود

0: الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الخطوة تتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لتثبيت الاستقرار ومباشرة المهام الموكلة للقوات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بشكل متكامل.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: كوراجين.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان.

0: الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة آفا ماري. نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: شنت قوات أمنية في صلاح الدين فجرا أوسع حملة لملاحقة أكثر من 400 مطلوب بقضايا فساد، مستعينة بجرافات حفر خلال عملية البحث. وأسفرت العملية عن اعتقال معاون المحافظ السابق محمد عايد ومدير التخطيط أحمد حنيت، إضافة إلى أكثر من 20 رئيس قسم وأشخاص آخرين بشرق تكريت، وذلك ضمن جهود استئصال الفساد. أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف باعتقال موظفين اثنين في قسم الصادرات بمديرية التسجيل العقاري الشمالي. وأوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم استهدفت المبنى بناء على مذكرات قبض رسمية، وأن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات جارية بملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات. أصدرت محكمة جناح الناصرية حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته إثر إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدان كان يشغل منصب مدير الأملاك، بينما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأحكام القضائية النافذة. كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية إلكترونية غير عراقية، وقال إن هذه المنصات تجبى سنويا نحو 6 تريليونات دينار من طلبات السادس الإعدادي، مضيفا في وثائق رسمية أنها حققت خلال 5 سنوات أكثر من 30 تريليون دينار من عوائل طلبة السادس الإعدادي من دون احتساب طلبة الثالث المتوسط. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره الميداني في المناطق التجريبية المحددة جنوبي البلاد، مؤكدا انطلاق العمليات الميدانية فعليا من بلدة زوتر الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لتثبيت الاستقرار ومباشرة المهام الموكلة للقوات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بشكل متكامل.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: وقار في الحسين عليه السلام.
1: إذا كان الإمام الحسين قد هرب من أجل أهداف دنيوية، فإن أدرك لماذا حب معه النساء والصبية والفضل. إذن العقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

لقد اختلط علي الطريق وفرغ مني الماء. ستهلك هذه الحيوانات المسكينة من الظمأ. انتظر، ابقى هادئا، إنه هدهد. يا فرج الله، الهدهد طير ذكي، يعرف كيف يستدل على الماء حتى في باطن الأرض.

لقد وضع منقاره في هذا المكان. حمدا لله. تعال يا صديقي واشرب، أنت مكتشف هذا البئر. تفضل، ما أجمل هذا الريش على رأسك، كأنه تاج لملك من ملوك الطير، تذكرني بجدك العظيم هدهد سليمان عليه السلام. ألا تعرف قصته؟ سأحكيها لك. في قديم الزمان عاش نبي عظيم، فآتاه الله من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. هو سيدنا سليمان عليه السلام. سخر الله له الريح تجري بأمره، والجن يعملون له في البناء والحرس. وكان له جيش عظيم يضم الإنس والجن والطير والوحوش المفترسة.

0: وكان للهدد الصغير مكانة رفيعة في جيش سليمان الحكيم. كان هو عين الملك سليمان على كل من في الأرض من كائنات.
1: صباح الخير يا سيدي مرهالة، سأعد لك مشروبك الخاص.
2: انتظر يا عصفور، من نقل أوراق الشجر من مكانها؟
1: كنت أرتبها وأعدتها كما كانت.
2: خطأ، الورقة الصفراء الذابلة كانت هي الثانية من أعلى، انظر تغير مكانها.
1: معذرة يا سيدي، كيف لاحظت ذلك؟
2: أيها المسكين عصفور، إن وظيفتنا هنا هي أن نلاحظ كل شيء. لقد اختارني الملك سليمان الحكيم من بين 10,000 هدهد بعد اختبارات صعبة.
1: سمعت بذلك يا سيدي القائد، كنت أنت الأسرع في الطيران والأدق نظرا والأفصح لسانا.
2: نسيت أهم شيء، القدرة على الصمت والإنصات الجيد. هيا لا تعطلني.

0: هيدان عزيزتي، كيف حالك؟
1: مرحانة، أين كنت؟ ولماذا تأخرت؟
0: هيدان، أنا فقط من يستجوب الطيور ويسألهم أين كانوا ولماذا؟
1: هل هذه طريقة تكلم بها زوجتك في المستقبل؟ أم أنك نسيت حبنا؟
0: أنا لا أنسى شيئا مهما قلت أهميته، فما بالك بأهم شيء في حياتي؟ إن حبي لك يدفعني للنجاح في العمل.
1: أنت دائما تتحدث عن العمل، لو كنت تعطيني نصف الوقت الذي تعطيه لعملك لكنت أسعد هدهد في الدنيا.
0: هذا عكس ما قاله لي سيدي سليمان.
1: ماذا قال لك؟
0: لو كنت تعطي لعملك نصف عبقريتك في الله لصار لك شأن عظيم.

0: هل تتم التدريبات على الوجه الأمثل؟
1: هذا أمر يحدده فقط سيدي سليمان الحكيم.
0: أنت عينه التي ترى وأذنه التي تسمع،
1: ولكني لست لسانه الذي ينطق به.
0: لي أنا أسألك سؤالا أيها القائد مرهلة، لماذا لم تتزوج حتى الآن؟
1: أرجو أن تعتني بشؤونك الخاصة.
0: ماذا أغضبك؟
1: لم أغضب، إن زواجي مسألة شخصية. هل تحب أن أسألك لماذا تزوجت أو لماذا لم تستحم؟

0: ماذا بك يا عصفور؟
1: النبي الملك سليمان الحكيم سأل عنك الآن.
0: ماذا قال لك بالضبط؟
1: سألني أين الهدهد؟ أريد رؤيته في الحال.
2: وصل الهدهد إلى قصر نبي الله سليمان عليه السلام.

0: السلام على النبي الملك سليمان الحكيم.
1: قال سليمان باسما: السلام على الهدهد الذي يعشق اللعب أكثر مما يعشق عمله. لك الحق أن تزهو بجمال خلقتك، ولكن أين عملك أيها الطائر؟
0: إنني أعمل يا سيدي وأقدم التقارير بانتظام.
1: قال سليمان وقد زالت ابتسامته: أنت لا تفهمني، لماذا تتصور أن عملك يقتصر على كتابة التقارير؟
0: كنت أظنك راضيا عني يا سيدي.
1: قال سليمان للهدهد: لا أريد أشياء أعرفها مسبقا، أريدك يا مرهالة أن تنظر إلى بعيد، أن تحيط بما لا أحيط به علما. اكتشف شيئا عظيما تستحق أن يذكرك التاريخ به. ثم انصرف عنه قائلا: حان وقت خلوتي وصلاتي.
0: السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. ما الذي يعنيه سيدي بالنظر إلى بعيد؟ وكيف أعلم أنا الهدهد ما لم يصل إلى علم سليمان الحكيم؟
2: أنت بالتأكيد تفكر في زواجنا؟
0: هيدان، أرجوك، أنا الآن مشغول.
2: أنت دائما مشغول، إما ذاهب إلى سليمان وإما قادم من عنده، أو في اجتماعات أو في رحلة سفر. لقد سئمت هذه الحياة.
0: سفر؟ نعم، كيف لم أفكر في هذا؟ إنها فكرة عبقرية. سأسافر الآن. أشكرك يا عزيزتي.

0: هل تعجبك أسوار سبأ؟
1: جميلة، جميلة جدا.
0: هل أنت غريب؟
1: نعم، سائح أنا في أرض الله. أليست الأرض ملكا لله؟
0: الأرض هنا ملك للشمس. اسمي هدهدة وأنت؟
1: أعيدي ما قلتي.
0: اسمي هدهدة وأنت؟
1: لا يهم، أقصد اسمي عصفور.
0: اسم غريب لهدهد.
1: الدنيا مليئة بالعجائب يا هدهدة، ولكني لا أفهم كيف تكون الأرض ملكا للشمس.
0: الناس هنا يسجدون للشمس.
1: يسجدون للشمس؟
0: نعم. ما رأيك أن أدعوك إلى الطعام ثم أصطحبك في جولة بالمدينة؟ هيا اتبعني يا عصفور.

0: هذا قصر الملكة بلقيس، أجمل ما في مدينة سبأ.
1: أريد رؤية عرش الملكة بلقيس.
0: هذا صعب، الحراسة شديدة في هذا المكان.
1: لن ندخل من الباب.
0: النوافذ أيضا مغلقة، ولكني أعرف فتحات تهوية في أعلى قباب القصر، يمكننا أن نتسلل منها.
1: هيا بنا.

0: هنا غرفة نوم الملكة بلقيس. هذا هو العرش. هل هذا معقول؟ تقضي الليل كله في مشاهدة العرش؟
1: كنت أريد أن أحفظ تفاصيله في ذهني. من يدري، غالبا لن أرى مثل هذه الأعجوبة مرة أخرى.
0: ولماذا لا تعيش هنا؟
1: أنا معتاد على السفر والترحال.
0: يجب أن تستقر يا عصفور.
1: نعم، كنت أحب أن أستقر في هذه المدينة، ولكن
0: ماذا؟
1: هذه المدينة تبدو مليئة بالحراس.
0: إنهم فقط 100 حارس حول معبد الشمس وقصر الملكة
1: والجيش. صوت نعال الجنود أكثر شيء يزعجني أثناء النوم.
0: الجيش هنا يتدرب في النهار فقط،
1: وصناع التماثيل يدقون بمطارقهم في أذني.
0: ليس صحيحا، التماثيل فقط في معبد الشمس.
1: أتأكد بنفسي وأرى بعيني.
2: أنا رأيته بعينيه يا عصفور وهو يطير ناحية الجنوب.
3: الجنوب عند بلاد اليمن. ماذا يفعل سيدي هناك؟
2: لست أدري.
3: والعمل؟ إن النبي الملك سليمان عليه السلام في طريقه لتفقد الجيش، كيف إذن أبرر له غياب القائد مرهالة؟
2: تسألني أنا؟ ما هذا الصوت؟
3: سيدي سليمان يقترب، سأنصرف الآن.
4: النبي الملك سليمان عليه السلام.
5: دخل النبي الكريم ونظر إلى جنوده من الإنس والجن والسحاب والريح، ثم تفقد الطير وبنظرة واحدة اكتشف غياب الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟
3: لعله يا سيدي النبي الملك يقوم بعمل ما.
4: أي عمل هذا دون علم القائد الأعلى؟ إنه غائب عن الاجتماع.
6: وغائب دون عذر، لقد ألحق العار بمعشر الطيور.
4: ربما أخره عن الحضور تصفيف الريش على رأسه. صمتا!
5: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا.

0: شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله العظيم.
1: أحس النبي سليمان عليه السلام بالغضب من غياب الهدهد، وهو أحد قادة الجيش قد يشيع الفوضى بين الجنود، فقال بحسب، سأعذبه عذابا شديدا أو سأذبحه، ولن أعفو عنه إلا إذا جاءني بعذر مقبول. كان الهدهد في موقف خطير، فهو في أرض غريبة أهلها من الكفار الذين يعبدون الشمس، وبالتأكيد سيفتكون به إذا عرفوا أنه جاسوس. ومن الناحية الأخرى، قائده وسيده توعد بذبحه. سنعسكر هنا الليلة، وغدا إن شاء الله أكمل لك ما كان من قصة هدهد سليمان عليه السلام.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تأريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

شال الشهيد حسين بخوته وشبانه وخلى المدينة تموج من حمل أضعافه.

0: بينها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: شنت قواتنا أمنية في صلاح الدين فجرا أوسع حملة لملاحقة أكثر من 400 مطلوب بقضايا فساد، مستعينة بجرافات حفر خلال عمليات البحث. وأسفرت العملية عن اعتقال معاون المحافظ السابق محمد عايد ومدير التخطيط أحمد حنيت، إضافة إلى أكثر من 20 رئيس قسم وأشخاص آخرين بشرق تكريت، وذلك ضمن جهود استئصال الفساد. أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف باعتقال موظفين اثنين في قسم الصادرة بمديرية التسجيل العقاري الشمالي. وأوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم استهدفت المبنى بناء على مذكرات قبض رسمية، وأن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات جارية بملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات. أصدرت محكمة جناح الناصرية حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته إثر إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدان كان يشغل منصب مدير الأملاك، بينما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأحكام القضائية النافذة. كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية إلكترونية غير عراقية، وقال إن هذه المنصات تجبى سنويا نحو 6 تريليونات دينار من طلبات السادس الإعدادي، مضيفا في وثائق رسمية أنها حققت خلال 5 سنوات أكثر من 30 تريليون دينار من عوائل طلبة السادس الإعدادي من دون احتساب طلبة الثالث المتوسط. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره الميداني في المناطق التجريبية المحددة جنوبي البلاد، مؤكدا انطلاق العمليات الميدانية فعليا من بلدة زوتر الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لتثبيت الاستقرار ومباشرة المهام الموكلة للقوات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بشكل متكامل.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
6: إذاعة الرشيد تقدم.
7: إذاعة الرشيد تقدم.
1: من قلب أحداث كأس العالم 2026 يأتيكم برنامج سبورت أكشن في تغطية يومية شاملة وقراءات تكتيكية وأبرز لحظات المونديال ومتابعة لكل ما يدور خلف الكواليس مع الكابتن علي حازم. رحلة يومية في عالم الإثارة والتشويق. سبورت أكشن، صوت المونديال ونبض الجماهير.

مساء الخير جمهورنا الرياضي الجميل، حياكم الله لكل مستمعينا ومستمعات راديو الرشيد عبر أثير راديو الرشيد 92.1. أهلا وسهلا بكم، نلتقيكم اليوم وحلقة جديدة وحلقة ختامية لتغطيات كأس العالم من برنامج سبورت أكشن مع مقدم البرنامج محدثكم علي حازم ومعد ومخرج البرنامج طيلة فترة الحدث الكبير لكرة القدم الأستاذ أحمد الموسوي. تحياتي لكم.

0: حياكم الله جمهورنا الرياضي الكريم، نلتقيكم اليوم ومعنا ضيف عزيز على قلوبنا وضيف جديد في برنامج سبورت أكشن للتغطية الختامية لنهائيات كأس العالم، وهذه الحلقة سوف تكون خاصة لمستويات الفنية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم سنة 26، وأيضا لكل ما صادف هذه البطولة من تغييرات جذرية وكذلك عوائد اقتصادية وعوائد مالية، مع الضيف العزيز مدرب نادي غاز شمال للفئات العمرية الكابتن بجدار. تحياتي
1: لك كابتن، السلام عليكم. تحياتي لك والأخ العزيز المخرج أستاذ أحمد الموسوي، شكرا لك الاستضافة، وتحياتي لك مرة ثانية والمستمعين الإذاعة والمتابعين على السوشيال ميديا.
0: شكرا لك كابتن. للتذكير في مداخلات ومحاور هذه الحلقة، يمكنكم الاتصال عبر الهواتف التالية 0770-7581 و0770-7822، وكذلك على البث المباشر لبرنامج التيك توك، وأيضا البث المباشر لإذاعة الرشيد على الفيسبوك والإنستغرام. فأهلا وسهلا بكم، نتشرف في مداخلاتكم. نفتتح هذه الحلقة بسؤال موجه إلى ضيفنا العزيز. ختام هذه البطولة، بطولة كأس العالم، كان ختام دراميكي بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني بعد مباراة ماراثونية قدمها كلا المنتخبين، ولكن كانت من طرف واحد. رأيك بمستوى المباراة النهائية الفني وكذلك من حيث النتيجة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة إلى أستاذ علي. خلصت المونديال وكأس العالم،
0: نعم.
1: بصراحة استمتعنا بكل المباريات من دور الأول لحد مباراة النهائية.
0: نعم.
1: بصراحة كأس العالم شفنا أمور كثيرة بيها، شفنا مباريات صعبة، شفنا مباريات حلوة، شفنا بيها مواقف. كأس العالم حلوة بأوقاتها بأجوائها كابتن علي والرياضي وانت متابع. تدري يعني أوقات كانت يعني 6 صبح، 7 صبح، 4 فجر، 3 فجر. تتذكر مو؟
0: ومباريات فنية كبيرة،
1: مباريات فنية كبيرة. شفنا نصف نهائي كلش حلو.
0: نعم.
1: بين إنجلترا وفرنسا،
0: الدورة الثالث بين الثالث والرابع.
1: اي نعم. شفنا نهائي مثل ما تفضلت به جنابك، نهائي من طرف واحد.
0: نعم.
1: صحيح نهائي حلو، نهائي جميل.
0: نعم.
1: لكن نهائي من طرف واحد، منتخب إسبانيا كابتن علي،
0: نعم،
1: يفرض أسلوبه وتكتيكه وشخصيته على أي منتخب يلعب ضده. أي والله.
0: نعم.
1: لأن المدرسة الإسبانية ومدربين الإسبان فرضوا هيمنتهم يعني. نعم. بال10 سنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: نحكي به خلال البرنامج بشكل يعني مفصل، بس على سؤالك النهائي كان من طرف واحد.
0: نعم.
1: الطرف المسيطر به هو منتخب إسباني.
0: نعم.
1: بالطول والعرض كل الأوقات المباراة منتخب إسبانيا كابتن علي عنده نفس.
0: نعم.
1: عنده صبر، يفرض أسلوبه، يمنع الفريق المنافس من امتلاك الكرة. ما عنده كرة أصلا، ما ينطيك مجال
0: تمتلك
1: كرة أبد. حامل الكرة حتى من تمتلك الكرة، مثلا الفريق الأرجنتيني يمتلك كرة.
0: نعم.
1: يضغطون عليه ضغط عالي.
0: نعم.
1: يلعب ضغط عالي ودفاع متقدم، بحيث اللاعب الحامل الكرة ما عنده أي خيار للتمرير.
0: نعم.
1: أنت شفت المباراة؟
0: نعم طبعا.
1: كلامي صحيح؟
0: كلامك صحيح،
1: ما بمجال أبدا من تلعب إسبانيا. إسبانيا حاليا ومع دي لا فونتي تيكي تاكا يعني
0: حديثة.
1: نعم. تيكي تاكا حديثة،
0: كأنها منظومة واحد، ما يعتمد على لاعب واحد داخل
1: مو الواحد. كأنما منظومة واحدة بالضبط.
0: نعم.
1: يعني ما يلعب وما يعتمد على لاعب واحد.
0: نعم.
1: أو لاعبين، لا، المنظومة يعتمد على المنظومة والأسلوب اللي هم معروفين به منتخب إسبانيا.
0: نعم. امتلاك كبير للكرة ضد الخصم، واسترجاع سريع أيضا من ضمن مميزات المنتخب الإسباني أنه يسترجع الكرة بشكل سريع جدا، أسرع منتخب في التصفيات وفي نهائيات كأس العالم 26، أسرع منتخب يسترجع الكرة.
1: هي هاي القاعدة كابتن علي، ما الاستحواذ والكنترول، أنت من عندك الكرة أحتفظ بي وأداور بالكرة يمين يسار من العمق، أحتفظ بالكرة أخلي المنافس مرات، يعني إذا مصطلح يستهزأ بالمنافس،
0: يخلي يتعبه
1: نعم
0: يضيع التركيز من عنده.
1: نعم انت يعني حتى اثنين اذا واحد عنده كره واحد ما عنده كره يتعب منه اللي يركض ورا الكره، اللي عنده كره ما يحس بالتعب، ما يشعر بالتعب. فمنتخب الاسباني حتى من لعب ويا فرنسا نفس الشيء اذا تتذكر.
0: كل التوقعات خالفت، انه اكثرية المحللين الرياضيين والمتابعين لكاس العالم كان متوقع انه فرنسا نعم، ولكن المنتخب الإسباني كان له علو كعب عالي في هذه المباراة، استطاع هزم المنتخب الفرنسي.
1: كل المباراة إذا تتذكر أول مباراة ضد رأس الأخضر،
0: نعم
1: صحيح انتهت بالتعادل،
0: نعم
1: 0-0، بس الطرف المسيطر هو المنتخب الإسباني.
0: نعم.
1: يعني الإحصائية تقول 80-20 الاستحواذ.
0: نعم.
1: بس ما يعني ما توفقوا بالتسجيل الهدف.
0: كابتن المنتخب الإسباني أكثرية المتابعين يقول أن نقص المنتخب الإسباني هو رأس الحربة.
1: صحيح.
0: الهداف.
1: نعم صحيح. شوف منتخب إسباني حاليا ما عنده مهاجم مثلا قيمة هالاند، قيمة إمبابي.
0: نعم.
1: يعني أوريا زابال مهاجم منتخب إسبانيا مو بقيمة، بس المتوالة هي المنظومة. نعم دي لا فونتي إذا تتذكر بكل المباريات بيدي لعب برشلونة مو أساسي.
0: نعم
1: صح.
0: نعم صح.
1: يعني هو ما يعتمد على لاعب.
0: نعم يعتمد على.
1: يعتمد على لاعب يخدم المنظومة.
0: يخدم المنظومة.
1: هو هذا أوريا زابال يخدم المنظومة بشكل مو طبيعي يعني.
0: نعم.
1: ينزل يستلم الكرة، يصير لاعب محطة، يمشي الأطراف، هو يسدد، هو يسجل. صحيح قلت لك وكلامك 100% صحيح وأتفق وياك، مو ذاك المهاجم قيمة هالاند، قيمة كل المهاجمين اللي بارزين حاليا بأوروبا. لا صحيح يعني، بس قلت لك هو يعتمد على لاعب يخدم المنظومة ويخدم المجموعة.
0: برأي الكابتن بجدار انه هذه المباراة النهائية كانت مستحقة للمنتخب الإسباني وكانت من طرف واحد، ولكن امتداد المباراة لأشواط إضافية هو طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني.
1: صحيح.
0: محافظة على الدفاع. ننتقل إلى الجانب الآخر، المنتخب الأرجنتيني. طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني في أغلب المباريات اللي خاضها هو يلعب في مناطق الدفاع.
1: صحيح.
0: ويستغل آخر ربع ساعة أو 10 دقائق للتغيير وللتغيير والتحويل في.
1: نعم صحيح.
0: باعتقادك هل لولا حالة الطرد لكانت يستطيع المنتخب الأرجنتيني مباغتة المنتخب الإسباني بتغيير المباراة في آخر ربع ساعة في آخر 10 دقائق؟
1: هو بارع كابتن علي، منتخب إسباني وبالأخص المدرب سكالوني مثل ما قلت،
0: المنتخب الأرجنتيني
1: أي المنتخب الأرجنتيني يعتمد على لعب في مناطقه.
0: نعم.
1: على مود يخلق مساحات وبعدين يستغل المساحات، بس مع إسبانيا هذا مصعب، هذا الأسلوب مصعب لأن ما ينطيك مجال، احنا ذكرنا سابقا. بس الحالة الطرد اتفق وياك 100%، لو ما حالة الطرد يمكن نوصل ضربات يعني ركلات الترجيحية يعني نجحوا بصراحة يعني
0: المنتخب الأرجنتيني.
1: المنتخب الأرجنتيني
0: صد
1: أمام جميع الهجمات منتخب الإسبانية، بس ما عنده خطورة. أنت يعني شوف الإحصائيات، خلال شوط واحد يمكن 20 تسديد على مرمى الأرجنتين، 3 تسديدات على مرمى منتخب إسبانيا. ميسي وهذا اللاعب الكبير وهذا الموهوب وهذا اللاعب اللي بكل المباريات المنتخب الأرجنتين هو
0: صاحب الفضل الأكبر،
1: هو المنقذ.
0: نعم.
1: هو بهاي المباراة لا والله شفنا لا حول ولا قوة، حتى ما لمس الكرة.
0: نعم.
1: خاصة يعني بشوط الأول بشوط الثاني، إلا ورا ما سجلوا هدف على منتخب إسبانيا شوية تحرك ميسي شوية تحرك على الجوانب هم ما فات. إذا تتذكر مباراة مصر،
0: نعم،
1: هم منتخب أرجنتين كان خسران بس ميسي ما يوقف مكان واحد،
0: نعم،
1: يتحول للأطراف، يرسل كرات عرضية إلى منطقة الجزاء. بهاي المباراة مع إسبانيا هم حاول بس هم ما فات،
0: ما قدر
1: يسوي أي شيء، فبالأخير شفنا منتخب أرجنتين خسر. واستعراض كروي للمنتخب الإسباني يعني
0: بكل المقاييس،
1: بكل المقاييس.
0: نعم كابتن، في ختام بطولة كأس العالم وفوز المنتخب الإسباني، أصبح المنتخب الإسباني صاحب لقبين والمنتخب الأرجنتيني بقى على 3 ألقاب.
1: نعم.
0: هذه البطولة كان لها كثير من الأمور وكثير من المتغيرات تختلف على النسخ السابقة.
1: صحيح،
0: في كثير من الأمور.
1: صحيح،
0: ومنها مشاركة 48 منتخب، قبل كان 32، مشاركة أكثر نسخة للمنتخبات العربية.
1: صحيح،
0: من منتخبات عربية.
1: نعم صحيح.
0: مشاركة بالنسبة للعراقيين أول مشاركة بعد 40 عام في النسخة الجديدة المنتخب العراقي، تغيير حتى في قوانين الكرة.
1: نعم صحيح.
0: توقف أثناء شوط المباريات، تطبيق للكرة الذكية، حتى عند النشيد الوطني هناك
1: خروج اللاعبين
0: يدخلون. كل هذه المتغيرات ماذا أضفت على كأس العالم 2026 حتى لو نستعرضها بالتفصيل؟
1: هو بكل المقاييس أنا يعني برأيي كأس العالم نجح. والله نجح بتنظيمها.
0: نعم.
1: ملاعب حلوة وجميلة وضخمة، أنت شفت.
0: نعم.
1: شفنا يعني
0: حضور جماهيري،
1: حضور جماهيري،
0: حتى أكثر حضور جماهيري في رقم قياسي 6.8 مليون
1: لأول مرة،
0: أكثر حضور جماهيري عبر التاريخ 6.8 مليون مشجع.
1: ما شاء الله. أول شيء عدد الفرق المشاركة.
0: نعم.
1: يعني 48 قبل كان 32.
0: أضفت متعة أزيد.
1: نعم.
0: ولكن تعب أكبر على
1: الـ نعم، وكثرة المباريات.
0: نعم.
1: هذا راح.
0: نعم. يعني صارت 104 مباراة.
1: أي والله، يعني مباريات كثيرة. حتى مرات أنا مرات أفكر نسيت مباراة من دور الأول.
0: نعم.
1: كثرة المباريات.
0: نعم.
1: فحضور جماهيري.
0: نعم.
1: بس بصراحة أنا تفاجأت بالملاعب. ملاعب كبيرة وضخمة جدا، يعني 60,000 70,000.
0: نعم. المباراة الافتتاحية ليس الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا 80,000 متفرج قائمة.
1: كل المباريات حضور جماهيري جيد.
0: لكن هي هاي أعلى مباراة كانت.
1: إيه بس كانت أكو تدي كابتن علي التنقلات.
0: نعم.
1: شوية صعبة.
0: صعبة.
1: يعني أكثر
0: بعد المدن والولايات. إيه. والملاعب كان صعب على المشجع.
1: أكثر المنتخبات كانوا يعانون من هذا الشيء. نعم. تنقلات مثلاً عن مباريات مجموعتك بأمريكا.
0: نعم.
1: سكنك ومبيتك بمكسيك صعب هاي.
0: نعم.
1: بالأخير شفنا يعني لاعبين إرهاق واضح.
0: إيه إرهاق واضح.
1: منتخب يعني كل المنتخبات تعبوا.
0: نعم.
1: أثر عليهم، شفنا لاعبين إصابة وشد عضلي.
0: نعم.
1: الكل يأثر على مستوى الفني وعلى.
0: نعم.
1: إصابات. بس كابتن علي حضور جماهيري هذا شيء مفرح بصراحة. بس

0: التوقف بين الشوطين العفو بالشوط الواحد عندنا توقف وبالشوط الثاني عندنا توقف دقيقة 22 ودقيقة 68.
1: نعم.
0: هذا التوقف الواحد يزيد من إعلانات وحقوق العلامات التجارية ما يقارب ل يعني تقريبا 2 مليار في كل البطولة إعلانات، هذا بس عوائد مادية 2 مليار من هذا التوقف
1: من حقهم.
0: هذا من الجانب الإيجابي. ومن الجانب السلبي أيضا غياب المتعة والرتم العالي عند الضغط، وأيضا التوجيهات للمدربين تكون أقرب أدق مما يكون توجيه على الخاطئ يكون قريب على اللاعبين.
1: نعم. أنا قصدي على هذا الجانب مو جانب المالي. نعم. جانب المالي من حقهم، أنت مال دخل بالرياضة بشكل يعني
0: مو طبيعي. أي
1: والله كبير. نعم. جدا يعني
0: إحنا
1: وعصب الحياة المال.
0: نعم
1: كابتن علي.
0: للعلم إنه واردات الإعلانات والبثوث في كأس العالم وأيضا للمباريات التي جرت من تحقيق أجور الجماهير والبثوث والإعلانات بلغت للفيفا أرباح الفيفا في هذه البطولة 104 مليار دولار.
1: رقم عجيب.
0: نعم.
1: رقم غريب.
0: فقد قفزت هذه يعني قفزة نوعية كبيرة في المال والرياضة، وكذلك من 27 مليون إلى 40 مليون دينار للمباراة الواحدة. المباراة الواحدة.
1: مباراة واحدة.
0: نعم. احنا المباريات مثل ما قلنا كان 104.
1: كل المباريات
0: 104. البثوث تجاوزت 15 مليار دولار. البثوث المباشرة والإعلانات ورعايات الشركات التي بلغت. وكذلك المباراة الواحدة حققت 27 مليون إلى 40 مليون دولار، ومما حقق 15 مليار دولار عذرا أرباح صرفيات الفيفا تقريبا 12.9 مليار دولار لتغطية تكاليف التشغيل والتنقلات الفرق عبر 16 مدينة مستضيفة والبرامج المخصصة لدعم وتجهيز المنتخبات. ما رأيك هذه المبالغ التي وصلت لهذا؟ هل أضفت نوعية جيدة أم أصبح المال هو أفضل من المستويات الفنية؟ يعني إحنا من كان 32 صراحة بالمستوى الفني كان أفضل
1: أكيد،
0: لكن من أصبح 48 صارت عوائد مادية، ولكن أصبح المستوى الفني أقل والجمهور يتابع الأمور الفنية أكثر من الأمور الاقتصادية، وخاصة البعيد عن مشاهدة المباريات في ملاعبه.
1: كابتن علي، الجمهور يدور على متعة.
0: نعم.
1: والمدربين والمحللين يدورون على أمور فنية.
0: نعم.
1: لكن تفيفا يدور ماده.
0: نعم. أمور
1: شون أمور مادية، شون يستفاد من هاي المباريات الحجم الكبيرة.
0: نعم.
1: من هاي الحضور، هذا الحضور يعني كبير، شون يستفاد منه؟ ومن حقهم.
0: نعم.
1: من حقهم يعني، بس كمستوى الفني كابتن علي يعني أحكي لك، إذا أقول لك يعني أثر على مستوى الفني يعني مو مبالغة، لأن أكو فرق دخلت الكأس العالم مستوى الفني يعني كلش متواضع.
0: متواضع.
1: أي بصراحة.
0: نعم.
1: فرق دخلت يعني مو من يعني ما يستاهل صعود.
0: نعم.
1: هو كل العالم يعني كل الفرق يستاهلون، بس مستوى الفني يعني أحكي لك يعني مو ذاك المستوى يجي يجاري منتخبات كبيرة ومنتخبات أوروبية.
0: نعم.
1: حتى بس يعني قلت لك الفيفا حقه.
0: نعم.
1: يدور ربح.
0: نعم. احنا حتى الفيفا قدمت جوائز في نهائي بطولة هذه بمقدار 871 مليون دولار
1: بوع.
0: في النهائي
1: بوع.
0: حيث تقسمت 50 مليون دولار للبطل إسبانيا مع الميداليات، و33 مليون دولار للوصيف المنتخب الأرجنتيني مع ميداليات فضل.
1: كل الفرق يأخذون.
0: نعم. والمركز الثالث 29 مليون دولار، والمركز الرابع 27 مليون دولار، والمتأهلون لدور 16 15 مليون دولار. أما الفرق في دور المجموعات ودور 32 بلغ بين 9 إلى 11 مليون دولار.
1: يعني هاي تعتبر بس المشاركة المشاركين،
0: هاي فقط للمشاركين.
1: المشاركين
0: اللي 48 وصل تقريبا من الفيفا 871 مليون دولار.
1: جيد.

0: يعني انت كل يعني هسه مثلا نحكي على المنتخب العراقي نعم. يعني بس المشاركه ماخذ 9 إلى 11
1: نعم
0: مبلغ جيد
1: نعم نعم وتقريبا 10 أو 11 أو 12 مليون دينار مليون دولار عفوا مليون دولار عند التأهل مباشرة يحول إلى الاتحاد لغرض
0: المصاريف
1: مصاريف المعسكر قبل كأس العالم بداية نعم. كأس العالم وبعدها تكون هناك التحويلات 11 مليون دولار ولكن هناك هناك غرامات أضافتها الفيفا منها الإنذارات الصفروات والبطاقات الملونة الحمراء يخصم من كل هذه المبالغ حتى هناك إشعارات وصل للاتحاد العراقي كرة القدم لأن عندنا إنذارات ملونة ولكن بمجمل ما قدمته الفيفا 871 مليون دولار للمنتخبات المشاركة وتقريبا مجموع ما صرفت على كل تكاليف التنقلات الفرق والاستضافة والبرامج وكل ما رأيته في كأس العالم 12.9 مليار وما حققته كامل من أرباح خلال مسيرة المونديال 15 مليار دولار يعني عدها تقريبا ربح 3.1 مليار دولار
0: بعد الفيفا. كأس العالم
1: بعد كأس العالم
0: 3 مليار.1
1: ربح الفيفا بعد تقديم كل الجوائز
0: والمصاريف المنتخبات
1: نعم
0: يجيت
1: وهذا العائد أصبح هناك نية للفيفا أن يكون المنتخبات يرتفع إلى 68 منتخب لزيادة كأس العالم
0: كأس العالم المونديال القادم
1: القادم فما رأيك بهذه الخطوة هل ستنجح
0: والله هو هم يدورون قلت لك أمور مادية
1: نعم
0: بس تعال أحكي لك على أمور فنية إيه والله يأثر إحنا بال 48 ما راضين
1: إيه نعم أصبح هناك أيضا ملل في بعض المباريات
0: أيوة كثرة المباريات أكون مباريات يعني مثلا بولندي ألمانيا 7-0
1: نعم
0: يعني أنت مشاهد ما يستمتع بهذه المباراة أبدا
1: نعم
0: وين المتعب المباراة 7-0 والمقابلة ما عنده حضور بس واقف بالملعب
1: نعم
0: فأني هم سامع يعني هم يزيدون عدد الفرق بس أتوقع ما ينجح
1: نعم.
0: وهم يعني والله ما أدري يجوز صحيح يجوز لا بس أنا أتمنى لا يعني ما يصير بعد أكثر 48 زين بصراحة
1: نعم.
0: يعني صار إحنا أن فرز اليوم 48 منتخب عراقي ميز.
1: نعم
0: ما يتأهل لا والله
1: نعم.
0: أكو فرق هم يعني بس نعم. 48 عدد زين يعني
1: نعم
0: لا بس بيب
1: كابتن نقدر نقسم كأس العالم المنتخبات المشاركة به إلى 4 مجاميع أو 5 مجامع وهي المنتخبات الأوروبية
0: صحيح
1: والمنتخبات
0: الآسيوية
1: الآسيوية والمنتخبات الأفريقية
0: والأمريكية
1: والأمريكية الجنوبية وكذلك تقسيم آخر هذا اللي 4 تقسيم آخر المنتخبات العربية بشكل خاص نقدر نعرف كل مجموعة من هذه المجاميع لمستواها الفني اللي ظهرت في كأس العالم
0: احنا عندنا مشاركات منتخبات العربية عدد 8 اذا
1: نعم
0: 8
1: يعني المنتخبات العربية
0: حضور جيد يعني للعرب
1: نعم
0: بالكأس العالم بس يعني اكثر المنتخبات العربية ما قدمت مستوى يعني
1: نعم
0: مثلا تليق عرب يعني كان
1: نعم.
0: بشكل عام
1: نعم.
0: ما عدا منتخب مصر ومنتخب مغرب منتخب مصر ومنتخب مغرب فريق عالمي كابتن علي
1: نعم من المنتخبات العالمية الكبرى نعتبر
0: وشفنا منتخب مصر ما شاء الله يعني منتخب قدم مستوى جيد. رائع وجدا ممتاز نعم. وحرج منتخب أرجنتيني هو خسر ضد أرجنتين المباراة الدراماتيكية اللي شفناها من 2-0 لحد دقيقة 80 كان 2-0
1: نعم.
0: يعني بعدين صارت شوية أخطاء
1: نعم.
0: خرجوا من البطولة بس ما عدا منتخبات المغرب والمصر كل المنتخبات العربية يعني هم رادوا بس
1: عندنا منتخب الجزائر وصل للدورة
0: منتخب أي نعم
1: دورة
0: أي نعم لا منتخب الجزائر ما حالف الحظ بصراحة ما أنا ما كنت أتوقع يطلع كنت أتوقع يعني
1: يواصل
0: يواصل بعد، بس طلع منتخب الجزائري هم لأن عنده لاعبين جيدين ممتازين. كابتن علي منتخب جزائر المفروض يعني هم عندهم مشاكل. جزائر مشاكلهم الإدارية. فأثرت على مستوى المنتخب بشكل عام والوفد. أنت إذا قريت الإخبار وشفت هذا يعني أنا قريت يعني أكو مشاكل داخل الوفد لأن ما ماخذين الاستحقاقاتهم السابقة يعني. نجي على منتخبات الباقية. أنت منتخبنا لأول يعني ما بعد 86 40 عام بالضبط
1: 40 عام
0: يعني مشاركتنا يعني بس كنا نريد مشاركة مشرفة يعني. ومجموعتنا
1: مشاركة فقيرة جدا،
0: مجموعة صعبة، مجموعة كلش صعبة والله. أنا يعني حاجيها يعني ويا أصدقائي لو بغير مجموعة يمكن، أنا ما أقول لك نتأهل دور يعني 32 بس يمكن نتعادل. يمكن نفوس نجيب 3 نقاط
1: يمكن مرة، يمكن نتيجة جيدة،
0: يمكن نتيجة جيدة. بس أنت ضد إسبانيا يعني
1: ضد فرنسا،
0: فرنسا وسنغال بطلت
1: أفريقيا، وضد النرويج،
0: ضد النرويج يعني
1: النرويج أقصت البرازيل
0: على قولة أحد المدربين. إذا قال إذا إحنا نجيب 3 نقاط العجائب الدنيا تصير 8. هي صعبة كلش كابتن علي يعني. أنت ما تقدر تجاري هاي المنتخبات.
1: كابتن إحنا تدري شنو المشكلة في مشاركتنا؟ أكثرية الجماهير يعني هسه بلسان حالها أريد أحكيها إنه مو المشكلة في نتيجة المباريات اللي حدثت في خلال كأس العالم في خلال تصفيات الدور الأول بالمجموعات، ولكن المشكلة في الأخطاء التي حدثت في المباريات، الأخطاء التي رافقت لاعبين المنتخب الوطني في المباريات من أخطاء المدافعين وأخطاء حراس المرمى وكذلك انخفاض المستوى البدني للاعبين، كذلك المشاكل التي رافقت المنتخب في استدعاء بعض اللاعبين وعدم استدعاء اللاعبين الجيدين الذين يعني تحتاجهم في المباريات
0: قبل ما يسافر،
1: مشاكل الاتحاد،
0: مشاكل
1: الانتخابات، كل هذه أثرت على رؤية المشجع العراقي. بطرح أفكاره بشكل مغاير. هو ما يريد يعني، أنا صراحة أنا أعرف بعض الأخوة المشجعين، هو ما يريد أن تفوز على فرنسا ولا يريد أنه تفوز على النرويج،
0: قدم مستوى يليق،
1: ولكن طريقة اللعب اللي ظهر بها أرنولد صراحة طريقة لعب جيدة، وكان لاعبين مسيطرين في المباراة وكنا واحد كل صار خطأ فردي غير مسار المباراة.
0: نعم صحيح.
1: حتى خلى المنتخب النرويجي يلعب بأريحية كبيرة. احنا حرجناهم، حرجناهم في الشوط الأول، كانت هناك انفرادية للاعب وخطرات كثيرة،
0: سجلنا هدف
1: وكنا نستطيع أن نحافظ على النتيجة لمدة أكبر، لكن هي الأخطاء هي اللي خلت المشجع الرياضي والمشاهد الرياضي أنه يتحدث ويسأل من نتائج المباريات.
0: نعم أنت لخصت يعني المشاكل والمعاناة منتخب العراق. نعم. كلها حكيت بيها يعني. قبل سفر للمونديال انت انا اتذكر منتخب العراقي كان باسبانيا واحنا انتخابات.
1: نعم.
0: اتحاد الكرة. كرة القدم.
1: نعم.
0: بعدين يعني ورا الانتخابات راحوا لاسبانيا تلاحقوا بالمنتخب وسافر. هاي المشاكل اثرت على لاعبين على الكادر. انا سمعت لاعبين ورا ما خسر كابتن عدنان درجال يبكون.
1: نعم.
0: أي سمعت ما أعرف صح أو لا ما أسمع. يعني أثر عليهم.
1: أثر عليهم.
0: بعدين بالأرنوت بالتصفيات كل جزئين. نعم. كابتن علي.
1: نعم.
0: بس أنا أشوف المشا يعني الاختيارات غير يعني موفقة للمنتخب الوطني. الاختيارات.
1: اختيارات الأدوات.
0: اختيارات اللاعبين.
1: نعم.
0: أكو لاعبين ما يستحقون بصراحة.
1: نعم.
0: يعني أكثر من يعني إذا 7 لاعبين 8 لاعبين يجوز 10 ما يستحقون
1: التواجد.
0: أي تواجد مع المنتخب بس يمكن تكريم أخذوهم.
1: نعم.
0: تكريم يعني لعبوا بالتصفيات.
1: نعم.
0: فعلى مود يستلمون ويشوفون كأس العالم وبعدين يسموهم مونديالين وهذا. فلو اختيارات جيدة كانت يعني مثل بقية المنتخبات.
1: نعم.
0: كل لاعب يعني يستدعي للمنتخب على إحصائيات على ما يقدمه بالدوري.
1: نعم.
0: مو مثلا أكو لاعبين أعمارهم كبيرة بصراحة. أكو لاعبين غير قادرين على
1: مباراة هذه.
0: لا والله هاي المباراة صارت الأخطاء. إحنا أول مباراة ضد فرنسا لا ضد نرويج 1-0 ما يخالف تعادلنا. يعني قلنا يعني مباراة كانت عادية ونلعب الخطأ من الحارس والمدافع.
1: نعم.
0: انطاهم فرصة يعني بعدين. تدري انت من تخسر ويا منتخب نرويج لازم
1: صعب انه تعوض.
0: صعب. نعم. لازم تحاول تسجل وسجلوا علينا.
1: نعم.
0: نجي على مباراة فرنسا. نعم. هم نفس الشيء.
1: نعم.
0: وبالاخير لو ما اخطأ يمكن هاي المجموعة
1: نطلع بنقطة واحدة.
0: اي
1: وإذا طلعنا بنقطة واحدة أمام النرويج راح يمكن نلعب أمام السنغال بطريقة أفضل.
0: أي والله. أي نعم صحيح.
1: نعم. والأدوات اللي موجودة يعني إحنا يعني في بعض الأحيان كنت أتكلم مع أحد المحللين في البرنامج قلنا إنه أرنولد اعتمد على شنو؟ على يا إحصائية. هناك لاعب
0: بالاستدعاء لاري.
1: نعم. هناك لاعب مثلا بيتر جورجيس إلا 19,000 في الدوري مساهم بكذا مباراة بكذا هدف من غير 19 هدف.
0: ما تستدعي
1: إلى هالقد مراوغات هالقد قطع هالقد ضغط هالقد مشاركة دقيقة. ما استدعيته للمباراة ما استدعيته للمنتخب الوطني واستدعيت لاعب يمكن احتياط في دورية حتى لو كان محترف.
0: صحيح.
1: شو استفادت من هذا وش قدمت من هذا؟ فمرات طريقة الإقناع للمتلقي يجب أن يقنع المدرب عندما يختار لاعبين للمنتخب الوطني. هذا تمثيل مثل العراق كاملة.
0: نعم.
1: يجب أن يقنع المستمع والمشاهد. فهو على شنو يعني اعتمد؟
0: والله هو أنت كلامك صحيح كابتن علي بس أتوقع أني بيتر جورجيس وأكو لاعبين بعد مثلا عبد الكريم حسن قوقية.
1: نعم.
0: أكو لاعبين بعد يعني ما استدعوهم حتى
1: حتى المدافع الجديد
0: داري من وجهة نظر أعتقد. نعم. ورا المونديال ورا الكأس العالم هاي أكو عندنا مجموعة لاعبين جيدين يسحبوهم وحتى الحراس المرمى كابتن علي.
1: نعم.
0: أنت شو وقت تستدعي مثلا لاعب أخذ دوري عند كذا كليشت.
1: نعم.
0: ما تأخذ هذا لاعب يعني يجوز باكر عقب يمل.
1: نعم.
0: يمر بمرحلة يعني صعبة كلش.
1: نعم.
0: أنت تقدم وتجتهد وتفوز بالمباراة وتفوز بالدوري.
1: نعم.
0: يعني مو بس بيتر جورجيس لا هو لاعبين عندنا كانوا يستحقون
1: التواجد.
0: أي تواجد مع المنتخب بس للأسف ما بس أتوقع يعني بمرحلة قادمة.
1: نعم.
0: عندنا كأس الخليج في شهر 9 عندنا كأس آسيا يستدعوهم بس المفروض أنا أقول برأيي لو هاي المجموعة بيتر جورجيس وقوقية وأكو لاعبين بعد يعني برزوا بالدوري.
1: نعم.
0: لو راحوا كأس العالم شافوا هاي الأجواء شاركوا بالدوري بالبطولة إحنا نستفاد منهم بالمشاركات القادمة.
1: نعم.
0: يعني يكتسبون خبرة يشوفون هاي المباريات يعني حجمه. نعم. كلش عالي بس هاي يعني قناعت بالأخير كابتن علي.
1: نعم.
0: أنت أكو شيء لازم تؤمن به قناعة مدرب.
1: نعم.
0: أنا كل شيء يعني أخليه على جانب تدخلات محسوبيات.
1: نعم.
0: هذا كله أخليه على جانب أقول قناعة مدرب.
1: قناعة.
0: لأن أرنولد بصراحة مدرب خبرة جيدة عند مشاركات مع منتخب أستراليا بكأس العالم.
1: نعم.
0: هو الأهل أستراليا لكأس العالم عند إنجازات مع منتخب شباب أستراليا يعني من المدربين يعني صعبة تقدر مثلا تدخل بقراراته.
1: نعم. نعم. يعني برأيك هل أنت مع البقاء مع أرنولد للجهاز الفني المنتخب العراقي؟
0: اي نعم.
1: نعم.
0: ليش لا يعني هو جانا
1: أفضل الموجودين لقيادة
0: الاستقرار بالتدريب كابتن علي.
1: نعم
0: تدريب يعني يحتاج الاستقرار، المدرب يحتاج الاستقرار. هسه أرنولد يعني أرنولد عرف
1: أخذ فكرة.
0: أي أخذ فكرة على كل اللاعبين حتى على مجتمع العراقي.
1: نعم الثقافة
0: والمجتمع يعني عرف إحنا
1: الدوري
0: واللاعبين والاتحاد والمسؤولين.
1: نعم
0: يعني صار عنده فكر وصار عنده معلومات عن العراق بشكل عام واللاعبين العراق. إيه أنا مع تجديد وأتمنى يجددون أرنولد بس يضيفون وياه مثلاً مدرب عراقي. والله على مود
1: السبب
0: هذا المدرب العراقي على مود يستفاد من خبرات أرنولد. كابتن علي مثلاً مدرب تشوفه مجتهد بالعراق مثلاً مدربين الشباب على مود يستفاد
1: هذه الخبرات.
0: أي نعم هذه الخبرات على مود إحنا بالعراق لو مثلاً بعد لو ويا كاساس مدرب عراقي من طلع كاساس هذا المدرب العراقي
1: نعم.
0: يستلم أو يعمل لحد ما يجي مدرب ثاني
1: نعم.
0: فهذا القصد أتمنى يعني يضيفون مع مدرب عراقي يعمل مع أرنولد وأتمنى يجددون الأرنولد مرحلة القادمة يعني عندك قلت لك عندك كأس الخليج
1: نعم.
0: عندك كأس آسيا
1: نعم. والتحضير للمنتخب لنهائيات كأس العالم 2030
0: نعم. فأتمنى تجديد الأرنولد قلت لك جانا بوقت كلش محرج
1: نعم ولكن استطاع أنه هو
0: استطاع يلم
1: شمل الكرة العراقية
0: شمل الكرة العراقية ويرتب بالمنتخب ويفوز بالمباراة ويصعد
1: نعم.
0: أنت حتى أو يعني لمباراة واحدة ضد بوليفيا صعبة كلش كابتن علي
1: نعم كلش صعبة
0: المناخ والأجواء وال
1: نعم.
0: فأرنولد بالتصفيات عمل ممتاز جيد جدا
1: نعم.
0: بصراحة بس بالكأس العالم شوية أكو نقاط
1: نعم.
0: المنتخب العراقي اللي حكينا
1: نعم. طبعا احنا لو جاي أرنولد في بداية التصفيات
0: لا
1: كان هناك اختلاف كبير
0: يجب نتأهل مباشر
1: نعم.
0: والله أنا أقول مثلا إذا هو ويانا بالبداية
1: نعم
0: أتوقع يعني إحنا مجموعتنا كلش سهلة والله
1: نعم.
0: مع احتراماتي كل المنتخبات الموجودة بالمجموعة
1: نعم.
0: يعني المفروض إحنا نتأهل مباشرة
1: نعم.
0: إحنا وين ما غلبنا على الكويت وفلسطين
1: نعم.
0: لو تأخذ 6 نقاط من عندهم أنت تأهلت مباشر أنت 21 مباراة منتخب عراقي لعب خلال تصفيات
1: أطول منتخب
0: خاف مباريات بالتصفيات صعبة كلش
1: بالعالم نعم
0: وبزمن كاساس
1: نعم
0: 100 وكذا لعب
1: استدعاء
0: نعم. استدعاء
1: نعم
0: فماكو استقرار هسه نعم. من ليش قلت لك أتمنى يجدد أرنولد
1: نعم.
0: الاستقرار أي نعم.
1: إذن هذه رسالة لاتحاد كرة القدم في المركز العراقي بيتمنى أن يكون هناك تجديد لمدرب المنتخب الوطني أرنولد وذلك لسبب الاستقرار التدريبي للمنتخب العراقي وكذلك معرفة المدرب أرنولد بكل خبايا الكرة العراقية والمجتمع العراقي وثقافته الكروية وثقافته أيضا ثقافات الأخرى في المجتمع العراقي هذا يؤدي إلى معرفة نفسية وشخصية اللاعبين للتعامل معهم بشكل جيد فنتمنى أن هذا الاستقرار يضفي على المنتخب بالتجديد إلى لصناعة جيل جديد للمنتخب العراقي للاستحقاقات القادمة.
0: أكو نقطة بس إذا عندك مجال.
1: نعم كابتن.
0: أرنولد قريب جدا على اللاعبين.
1: نعم.
0: يحب اللاعبين واللاعبين يحبون أرنولد ومرتاحين وماكو مثلا أنا شفت كثير من اللاعبين يعني شفتهم باللقاءات.
1: نعم.
0: يعني مرتاحين مع أرنولد وهذا جانب كلش مهم لاعب. كابتن علي من يرتاح ويا مدرب يعرف هذا المدرب شي يريد ويحب المدرب
1: نعم.
0: مرات يلعب من أجل المدرب
1: نعم.
0: فأرنولد هاي الميزة بيها يعني
1: قريب جدا من
0: اللاعبين ومتابع نعم. ومتواصل وياهم،
1: حتى غير كثير من نفسيات اللاعبين داخل المباريات وداخل
0: هاي النقاط اللي حكيت بيها أثر على اللاعبين.
1: نعم
0: أثر على مستواهم الفني وعلى على هواي أمور يعني استفادوا من اللاعبين، لأن أنت لاعب من يشوف مدرب يهتم به حتى لو ما مستدعي.
1: نعم
0: لاعب يعني نفسيا يرتاح.
1: نعم هناك شفنا كثير من تصريحات من اللاعبين مثل حسين عبد الكريم قوقية، قال أن المدرب قال أصعب قرار علي هو قرار استبعادك.
0: نعم صحيح،
1: يعني هل قد ما كان قريب
0: على أحمد يحيى،
1: أحمد يحيى الإصابة بعدته، ولكن الاستبعاد الأولي لي حسن عبد الكريم وبيتر غورغيش وأيضا داريو نامو نصراوي، فقال أكثر قرار صعب عليه كان هو قرار استبعادك، لأن أنا كنت ناوي أخذك وياي.
0: لاعبين مرتاحين جدا مع أرنولد، وهذا نقطة إيجابية ويحسب للمدرب.
1: نعم كابتن، هل نشهد غياب كم لاعب من التشكيلة الحالية المشاركة في كأس العالم في التشكيلات القادمة؟
0: يعني منتخب العرب؟
1: نعم
0: والله قلت لك يمكن
1: الغياب
0: يعني المرحلة القادمة.
1: اي نعم اعتقد ما يستدعوهم.
0: اكو لاعبين هم يعني وصلوا للقناعة بعد كافي.
1: نعم
0: اكو لاعبين لا.
1: اكو
0: لاعبين لا، يعني الاتحاد والمدرب وصلوا للقناعة يعني هذا اللاعب كافي بعد ما يقدر منتخب العراقي يستعب. ما احكي لك بالاسماء.
1: تقدر تسميهم؟
0: لا لا ما احكي لك بالاسماء، بس اكو لاعبين يعني.
1: كم لاعب تقريبا حراسة المرمى؟
0: ان اكو تغيير.
1: اكو تغيير خط الدفاع؟
0: لا تغيير كبير بخط الدفاع
1: تقريبا.
0: والله اقل شيء لاعبين.
1: اقل شيء لاعبين
0: يعني اقل شيء لاعبين يطلعون.
1: نعم خط الوسط؟
0: خط الوسط عندنا ممتاز بصراحة.
1: نعم
0: يعني ما عندنا مشكلة بخط الوسط.
1: نعم.
0: يعني تجي على سبحان الله
1: أمير العماري،
0: أمير العماري، زيدان إقبال،
1: زيد تحسين،
0: زيد تحسين قدم مستوى جيد.
1: نعم
0: فما عندنا مشكلة بخط الوسط. إيمار شير.
1: نعم
0: ما عندنا مشكلة بخط الوسط. نعم. بصراحة بس
1: الأطراف
0: أي عندنا مشاكل بالأطراف.
1: بالأطراف
0: أي عندنا مشاكل، نحتاج لاعبين جيد عندنا.
1: يعني احنا عندنا منتظر ماجد افضل
0: والله
1: دانيلو سعيد.
0: نعم
1: نتمنى عودتهم للمنتخب.
0: يوسف نصراوي.
1: يوسف نصراوي
0: نعم.
1: خط الهجوم
0: والله بصراحه ايمن مقصر كابتن علي. يعني انت شتي من المهاجم
1: كابتن، بس
0: كاس العالم
1: بس احنا عانينا من غيابه في احد المباريات، ما كان عندنا يعني احنا لازم خما نعتمد فقط على لاعبين،
0: هم نحتاج تجديد.
1: يعني انت المدرب اختار اربعه مهاجمين للذهاب الى كاس العالم،
0: ما استفاد من
1: ثلاث لاعبين منعتهم اصابه اللي هو ميمي وايمن اصابوا في اخر مباريات، واعتمد على علي الحمادي
0: وعلي يوسف
1: وما قدموا المستوى العالي، فاحنا يحتاج لنا لاعب في خط الهجوم اضافه الى ايمن.
0: نحتاج اني مع بقاء ايمن وعلي علي حمادي.
1: نعم
0: وبالإضافة إلى لاعب آخر مثلا إسانتهم، وبالأطراف مثلا بيتر غورغيز قوقية. أكو لاعبين منتظر ماجد.
1: نعم
0: لاعب جيد يعني هاي اللاعبين اللي قلت لك عليه.
1: خط الوسط ذكرناهم زيدان إقبال.
0: زيدان إقبال أمير العماري. زيد تحسين.
1: لا مو زيد تحسين، زيد إسماعيل.
0: زيد إسماعيل. زيد إسماعيل نعم العفو زيد إسماعيل.
1: زيد إسماعيل
0: شيء عجبني.
1: نعم زيد تحسين اللاعب المدافع اللي سبب بأخطاء كارثية في المباراة، أعتقد إنه راح يكون إلى بديل أو يستمر.
0: والله هو هو لاعب جيد بصراحة.
1: نعم
0: هو يعني أكثر لاعب يجيد اللعب بالقدم.
1: نعم.
0: يعني بناء اللعب من الخلف.
1: بس آكام أفضل من عنده بهواية.
0: لا لا آكام آكام متواجد هو.
1: نعم
0: زيد تحسين يمكن يبقى، بس لازم يعني هو حاليا محترف بالدوري الأوزبكي.
1: نعم
0: يلعب
1: بس أخطاء
0: طبعا أخطاء
1: اللي واجهناها كانت سبب في نقمة المتابعين الرياضيين.
0: حد إذا زيد يبقى هم ماكو مشكلة، بس أكو لاعبين يعني مثلاً
1: نتمنى ظهور المدافع يكون بقيمة أكام هاشم.
0: أكام هاشم إيه، أكو لاعبين بالدفاع يعني أشوفهم يعني انتهت يعني وقتهم بصراحة.
1: ننوه إلى حالياً حان أذان العشاء لمحافظة كركوك العزيزة، نتمنى لكم صلاة مقبولة إن شاء الله. كابتن، بعد هذا الموضوع لكأس العالم واللي صار مع منتخبنا العراقي، كانت هناك أيضا أمور أخرى لكأس العالم، وهي القوانين
0: الجديدة
1: التي طبقت في كأس العالم، منها تبديل اللاعبين بأسرع وقت خلال توقيت معين، وكذلك امتلاك الحارس لكرة لعدة ثواني من كرة للكرة. هذه القرارات، وأيضا هناك القرارات اللي التكلم مع الخصم إشارة بطاقة،
0: هذا مفيد جدا.
1: أدت هذه إلى أمور إيجابية أم أمور سلبية لي؟ هل نجحت هذه
0: خصوص رمية التماس إذا تأخر لاعب وهذا، أو التبديلات؟ هذا كله من صالح اللعب كابتن علي. يعني لعب ما يتوقف، الجمهور يستمتع أكثر، لا مثلا أي إصابة بسيطة لاعب ما يوقع نفسه، حارس ما يأخر اللعب، فهاي الأمور من صالح اللعبة بصراحة. أي نعم، بس قضية التكلم وهذا ويخلي إيده على هذا، هم
1: هذا بسبب العنصرية.
0: أي نعم، أي نعم، هذا هم أشوفه يعني قانون جيد ومن صالح اللعب.
1: نستعرض بعض المداخلات في البث المباشر. كابتن صفاء، تحياتنا إليك، يسلم عليك وعلى ضيفنا
0: صفر غالي.
1: تحياتي إليك كابتن صفاء الشمري. دكتور أستاذ فضل رضا حبيبي، أنت مشتاق لك كابتن، شكرا جزيلا. كابتن دكتور معا، تحياتنا إليك. وكابتن كرار لاعب المنتخب السداسي، نتمنى دعم الكرة السداسية، نتمنى من الدعم لكل الرياضات في عراقنا الحبيب. سعد البياتي، تحياتي إليك، أخذوها مني نفس التشكيلة في المونديال باقية؟ لا أعتقد أن التشكيلة سوف تتغير بشكل كبير، مستحيل أن تبقى نفس التشكيلة. سعد البياتي، كابتن زيد تحسين إيش قدم؟ تقول لاعب جيد كافي مجاملة. كابتن أدرى غلطنا بالاسم، هو زيد إسماعيل، إحنا
0: زيد إسماعيل.
1: كابتن يوسف،
0: لا هو زيد تحسين يقصد، يمكن
1: هو لا إحنا مو بالبداية قلنا زيد
0: تحسين. نعم نعم، نعم
1: هو زيد إسماعيل. كابتن يوسف النور، كابتن بشتار، تحياتنا إليك. سبب دمار المنتخب زيد تحسين، شلون يبقى كابتن أنت مدرب؟ هيك تقول. إحنا قصدنا إنه كابتن سعد البياتي الإجابة لأمنح الدور لكابتن بشدار في قوله إنه بقاء زيد تحسين في المنتخب الوطني، إنه لحد الآن ماكو بديل إلا بنفس القيمة.
0: نعم صحيح، لاعب محترف.
1: لاعب محترف. إحنا قصدنا
0: صحيح إنه خطأ هو.
1: نعم، عدة أخطاء كبيرة، ولكن بقاء بقاء بالمنتخب، مو إحنا يعني أخطاء كلش كبيرة وأدت إلى يعني خروج المنتخب بشكل قاسي.
0: نعم صحيح،
1: ونتيجة قاسية.
0: ولكن للأخ أنا ما أقصد يعني هو لاعب جيد ممتاز وما خطأ، لا لا، بس أقول يعني كابتن علي هو لاعب جيد.
1: نعم،
0: لو ما جيد شلون يلعب؟
1: نعم، حتى شلون يحترف؟
0: شلون يحترف برا؟
1: نعم، ولكن أجواء هذه المباراة، هاي البطولة، نعم،
0: وتكراره مرة ثانية
1: للأخطاء، هاي البطولة يعني مو شلون نقول مفاجأة، وعدم خبرة اللاعبين في هذه البطولة وفي هذه المباريات أدت إلى هذه الأخطاء.
0: صحيح. صحيح.
1: وإحنا لا تنسى كابتن سعد، إحنا ما عندنا احتكاك مع منتخبات قوية.
0: لا.
1: يعني إحنا صعودنا لكأس العالم خلت عندنا المنتخبات إن سويا ويانا مباريات ودية مثل إسبانيا وكذا، وهذا هذا هذا السبب إنه إحنا ما عندنا احتكاك. ولكن من يصير عندنا صعود إلى كأس العالم ويصير عندنا ظهور في الاستحقاقات العالمية، راح تكون هناك دعوات من المنتخبات العالمية مباريات ودي يصير يصير احتكاك يصير خبرة.
0: احنا من هاي المشاركة استفادينا احتكنا بمنتخبات كبيرة كابتن علي بالمونديال. بس احنا قبل كأس العالم ما لعب يعني ما لعبنا ويا منتخبات كبيرة على من نستفاد منهم.
1: نعم.
0: لعبنا ويا منتخب اسبانيا.
1: نعم.
0: لعبوا ويانا
1: بالاحتياط.
0: مو الاحتياط.
1: نعم.
0: اكثر اللاعبين يعني مو ضمن ال 25 26 لاعب لعبوا ويانا.
1: نعم.
0: فانت على قولتك ليه محتكين ويا لاعبين ويا منتخبات كبيرة؟ لا، الرهبة تروح.
1: نعم.
0: الأخطاء تقل. نعم. مستفاد منه. بس إن شاء الله بالقادم.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالقادم.
1: نعم. تحياتنا أيضا لأبو الأكبر منورين الكباتن، تحياتي إليك. كابتن موسم زين كابتن، لحظة شرب المياه مرات تحسها يهدي رتم الفريق. نعم، تكلمنا على هذه النقطة.
0: نعم صحيح.
1: راح تقلل من رتم المباراة وسرعتها وتؤدي إلى برودة الطريقة الفنية للفريقين. نعم. سعد الويات، تحياتي للكابتن علي حازم، نتمنى دعم الكرة السداسية إن شاء الله خير، ونتمنى من الحكومة المحلية والمركزية دعم لكل الرياضات
0: إن شاء الله.
1: يعني واحد
0: إن شاء تستاهلون كابتن علي.
1: الله يسلمك. كابتن، نتكلم على نجوم كأس العالم. برأيك نجوم كأس العالم اللي كانوا متواجدين من ميسي إلى رونالدو إلى مبابي إلى اللاعبين البقية اللي تواجدوا وحصلوا على أفضل جوائز، كيف كان ظهور النجوم في كأس العالم؟
0: وإحنا صار 4 سنوات ننتظر نجوم على موت نشوفهم اللي لعبوا مع أنديتهم، برزوا مع أنديتهم.
1: نعم.
0: تألقوا مع أنديتهم، ردنا نشوفهم مع المنتخباتهم. بصراحة أكو بيهم خيبوا الآمال، خيبوا آمال الجماهير. أكو بيهم لا، مثلا احنا شفنا ميسي يلعب ويا دوري امريكي.
1: نعم.
0: ساعد فريقه، ساعد منتخب ارجنتيني لوصول مباراة النهائي.
1: نعم.
0: كابتن.
1: نعم.
0: علي.
1: نعم.
0: يعني انت بشكل عام لازم تحكي.
1: نعم. لا،
0: لازم واحد يكون منصف.
1: نعم.
0: ميسي قدم، يعني لو ما ميسي منتخب ارجنتيني ما يصل للنهائي.
1: نعم.
0: اعتقد يعني عندك امبابي ظهر بشكل جيد و سجل 10 أهداف مو قليلة بكأس.
1: نعم.
0: العالم.
1: نعم، كسر رقم قياسي 21.
0: نعم. عندك أوليسي.
1: نعم، أوليسي لاعب.
0: بيلينغهام. إيرلينغ هالاند.
1: نعم.
0: بس اللاعبين البرازيليين بصراحة
1: ما كانوا
0: بلا لا، خيبوا أمال جماهير البرازيل.
1: نعم.
0: ومنتخبهم بشكل عام يعني.
1: نعم.
0: طلعوا من البداية كأس العالم المفروض يعني هذا منتخب برازيل، هذا المنتخب صاحب إنجازات. نعم. وخمسة
1: الخامسة. نعم. الشخصية الكبيرة غابت.
0: غابت يعني.
1: نعم.
0: يعني حتى أنشيلوتي يعني ما سوى شيء على مود يرجع منتخب برازيلي. بس أنا بالنسبة لي عندي ثقة كبيرة بكارلو أنشيلوتي يرجع منتخب البرازيل
1: بالاستحقاق.
0: أي نعم.
1: نعم. في نهاية هذه الحلقة كلمة أخيرة عن كأس العالم. تفضل بها.
0: والله بصراحة كانت كأس العالم بطولة رائعة وجميلة واستمتعنا بها بصراحة، تركت أمور يعني ما راح ننساها طول عمرنا.
1: نعم.
0: إن شاء الله إذا الله انطانا عمر نشوف كأس العالم 2030. وشكرا لك أستاذ علي.
1: شكرا.
0: وشكرا للأخ المخرج أحمد موسوي.
1: نعم.
0: شكرا لكم مرة ثانية.
1: الله يسلمك. قبل لا ننهي الحلقة، سلام من كابتن حمادة عواد، كابتن علي،
0: وصل
1: سلامي لكابتن بجدار، تحياتي لك.
0: عليكم السلام ورحمة.
1: في ختام هذه الحلقة وفي ختام تغطيتنا لنهائيات كأس العالم 2026 أتقدم بجزيل الشكر للمخرج والمعد أحمد الموسوي على مرافقته طوال هذه الفترة، وأتمنى أن أكون قد قدمت وعند حسن ظن الجميع من المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات للرياضة العالمية في تغطية نهائيات كأس العالم من راديو الرشيد برنامج سبورت أكشن. نلتقيكم في استحقاقات قادمة، وسوف يعود برنامج سبورت أكشن أسبوعيا إن شاء الله من الأسبوع القادم، حلقة واحدة ويشمل جميع الرياضات وليست رياضة كرة القدم واحد فقط، وسوف يكون لنا ضيف مع كل رياضة خاصة ومتنوعة للوصول إلى مستمعينا ومستمعاتنا المتابعين لجميع الرياضات والمحبين لكل الرياضات. تحياتي لكم، تقبلوها. محدثكم ومقدم برنامج سبورت أكشن علي حازم من راديو رشيد، نلتقيكم الأسبوع القادم. مع السلامة وحلقة جديدة.
2: ماري حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: شنت قوات أمنية في صلاح الدين فجرا أوسع حملة لملاحقة أكثر من 400 مطلوب بقضايا فساد، مستعينة بجرافات حفر خلال عملية البحث. وأسفرت العملية عن اعتقال معاون المحافظ السابق محمد عايد ومدير التخطيط أحمد حنيت، إضافة إلى أكثر من 20 رئيس قسم وأشخاص آخرين بشرق تكريت، وذلك ضمن جهود استئصال الفساد. أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف باعتقال موظفين اثنين في قسم الصادرة بمديرية التسجيل العقاري الشمالي. وأوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم استهدفت المبنى بناء على مذكرات قبض رسمية، وأن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات جارية بملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات. أصدرت محكمة جناح الناصرية حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته إثر إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدان كان يشغل منصب مدير الأملاك، بينما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأحكام القضائية النافذة. كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية إلكترونية غير عراقية، وقال إن هذه المنصات تجبى سنويا نحو 6 تريليونات دينار من طلبات السادس الإعدادي، مضيفا في وثائق رسمية أنها حققت خلال 5 سنوات أكثر من 30 تريليون دينار من عوائل طلبة السادس الإعدادي من دون احتساب طلبة الثالث المتوسط. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره الميداني في المناطق التجريبية المحددة جنوبي البلاد، مؤكدا انطلاق العمليات الميدانية فعليا من بلدة زوتر الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لتثبيت الاستقرار ومباشرة المهام الموكلة للقوات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بشكل متكامل.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. جيت الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: شنت قواتنا أمنية في صلاح الدين فجرا أوسع حملة لملاحقة أكثر من 400 مطلوب بقضايا فساد، مستعينة بجرافات حفر خلال عملية البحث. وأسفرت العملية عن اعتقال معاون المحافظ السابق محمد عايد ومدير التخطيط أحمد حنيت، إضافة إلى أكثر من 20 رئيس قسم وأشخاص آخرين بشرق تكريت، وذلك ضمن جهود استئصال الفساد. أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف باعتقال موظفين اثنين في قسم الصادرة بمديرية التسجيل العقاري الشمالي. وأوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم استهدفت المبنى بناء على مذكرات قبض رسمية، وأن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات جارية بملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات. أصدرت محكمة جناح الناصرية حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته إثر إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدان كان يشغل منصب مدير الأملاك، بينما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات

0: القانونية بحقهما وفق الأحكام القضائية النافذة. كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية إلكترونية غير عراقية، وقال إن هذه المنصات تجبى سنويا نحو 6 تريليونات دينار من طلبات السادس الإعدادي، مضيفا في وثائق رسمية أنها حققت خلال 5 سنوات أكثر من 30 تريليون دينار من عوائل طلبة السادس الإعدادي من دون احتساب طلبة الثالث المتوسط. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره الميداني في المناطق التجريبية المحددة جنوبي البلاد، مؤكدا انطلاق العمليات الميدانية فعليا من بلدة زوتر الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لتثبيت الاستقرار ومباشرة المهام الموكلة للقوات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بشكل متكامل.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: رشيد اف ام مساء الخير.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: شنت قوات أمنية في صلاح الدين فجرا أوسع حملة لملاحقة أكثر من 400 مطلوب بقضايا فساد، مستعينة بجرافات حفر خلال عملية البحث. وأسفرت العملية عن اعتقال معاون المحافظ السابق محمد عايد ومدير التخطيط أحمد حنيت، إضافة إلى أكثر من 20 رئيس قسم وأشخاص آخرين بشرق تكريت، وذلك ضمن جهود استئصال الفساد. أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف باعتقال موظفين اثنين في قسم الصادرة بمديرية التسجيل العقاري الشمالي. وأوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم استهدفت المبنى بناء على مذكرات قبض رسمية، وأن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات جارية بملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات. أصدرت محكمة جناح الناصرية حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته إثر إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدان كان يشغل منصب مدير الأملاك بينما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأحكام القضائية النافذة. كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية إلكترونية غير عراقية، وقال إن هذه المنصات تجبى سنويا نحو 6 تريليونات دينار من طلبات السادس الإعدادي، مضيفا في وثائق رسمية أنها حققت خلال 5 سنوات أكثر من 30 تريليون دينار من عوائل طلبة السادس الإعدادي من دون احتساب طلبة الثالث المتوسط. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره الميداني في المناطق التجريبية المحددة جنوبي البلاد، مؤكدا انطلاق العمليات الميدانية فعليا من بلدة زوتر الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لتثبيت الاستقرار ومباشرة المهام الموكلة للقوات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بشكل متكامل.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

وغصبا عني تأتيك وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: تلتقي الرؤى البرلمانية في تقييمها الإيجابي لزيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، إذ ينظر مجلس النواب إلى هذا التوجه بوصفه خطوة لتوسيع شراكات العراق العالمية وتحويل حضوره السياسي في المحافل الدولية إلى استثمارات حقيقية تنعكس على واقع البلاد.
2: نحتاج إلى حراك ونحتاج إلى شراكات كبيرة مع شركات عالمية كبيرة، ولهذا ذهب دولة رئيس الوزراء الآن إلى الولايات المتحدة وأيضا في جولة إقليمية أخرى تشمل دول الجوار. بالتأكيد كل هذا سيسهم إن شاء الله في تحقيق شراكات حقيقية.
1: يقترن الدعم النيابي لتوجهات الزيدي باشتراطات واضحة، إذ يرى نواب أن العبرة تبقى في ترجمة تلك الاتفاقات

0: اتفاقيات إلى خطط ومشروعات ملموسة، ما يفرض تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال فرض سلطة القانون وحصر السلاح ومكافحة الفساد لضمان معادلة اقتصادية رابحة لجميع الأطراف تقوم على المنفعة المتبادلة.
1: يجب أن تكون الشراكات متزنة بمنفعة الطرفين، ليس أن تكون على حساب العراق بمنفعة الطرف الثاني. يعني هذا إيش وقت نحدده؟ بعد العودة والاطلاع على العقود، لأنه الشراكات من حيث المبدأ هي إيجابية خاصة مع الدول الصناعية العظمى.
2: يجب على الحكومة أن تجد حلول، وهذه الحلول يجب أن تكون على مستوى الاقتصادي قبل أن يكون على غير مستويات، لأننا نريد أن نكون بعيدين عن الحروب ونتمنى إبعاد شبح الحروب عن هذه المنطقة بشكل عام.
0: تتجه النواجا داخل مجلس النواب لجمع تواقيع نيابية لدعوة رئيس الوزراء ليكون ضيفا على مجلس النواب للوقوف على الأهداف المرجوة من زيارته الأخيرة. تطلعات نيابية بأن تتحول الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم بإحداث تحول في المسارين الاقتصادي والسياسي للبلاد. من داخل قبة البرلمان.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: شنت قوات أمنية في صلاح الدين فجرا أوسع حملة لملاحقة أكثر من 400 مطلوب بقضايا فساد، مستعينة بجرافات حفر خلال عملية البحث. وأسفرت العملية عن اعتقال معاون المحافظ السابق محمد عايد ومدير التخطيط أحمد حنيت، إضافة إلى أكثر من 20 رئيس قسم وأشخاص آخرين بشرق تكريت، وذلك ضمن جهود استئصال الفساد. أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف باعتقال موظفين اثنين في قسم الصادرة بمديرية التسجيل العقاري الشمالي. وأوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم استهدفت المبنى بناء على مذكرات قبض رسمية، وأن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات جارية بملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات. أصدرت محكمة جناح الناصرية حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته إثر إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدان كان يشغل منصب مدير الأملاك بينما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأحكام القضائية النافذة. كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية إلكترونية غير عراقية، وقال إن هذه المنصات تجبى سنويا نحو 6 تريليونات دينار من طلبات السادس الإعدادي، مضيفا في وثائق رسمية أنها حققت خلال 5 سنوات أكثر من 30 تريليون دينار من عوائل طلبة السادس الإعدادي من دون احتساب طلبة الثالث المتوسط. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره الميداني في المناطق التجريبية المحددة جنوبي البلاد، مؤكدا انطلاق العمليات الميدانية فعليا من بلدة زوتر الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لتثبيت الاستقرار ومباشرة المهام الموكلة للقوات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بشكل متكامل.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

في البحار، في البحار، والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: شنت قوات أمنية في صلاح الدين فجرا أوسع حملة لملاحقة أكثر من 400 مطلوب بقضايا فساد، مستعينة بجرافات حفر خلال عملية البحث. وأسفرت العملية عن اعتقال معاون المحافظ السابق محمد عايد ومدير التخطيط أحمد حنيته، إضافة إلى أكثر من 20 رئيس قسم وأشخاص آخرين بشرق تكريت، وذلك ضمن جهود استئصال الفساد. أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف باعتقال موظفين اثنين في قسم الصادرة بمديرية التسجيل العقاري الشمالي. وأوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم استهدفت المبنى بناء على مذكرات قبض رسمية، وأن الاعتقال جاء على خلفية تحقيقات جارية بملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات. أصدرت محكمة جناح الناصرية حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق مدير أملاك بلدية الناصرية وزوجته إثر إدانتهما بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لإعلام القضاء أن المدان كان يشغل منصب مدير الأملاك، بينما تعمل زوجته موظفة في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأحكام القضائية النافذة. كشف عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار عن خروج أكثر من 30 تريليون دينار من البلاد لصالح منصات تربوية إلكترونية غير عراقية، وقال إن هذه المنصات تجبى سنويا نحو 6 تريليونات دينار من طلبات السادس الإعدادي، مضيفا في وثائق رسمية أنها حققت خلال 5 سنوات أكثر من 30 تريليون دينار من عوائل طلبة السادس الإعدادي من دون احتساب طلبة الثالث المتوسط. أفاد مصدر أمني بمداهمة قوة من هيئة النزاهة مزرعة تعود لوزير سابق متهم بقضايا فساد في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد، ولم يكشف عن أسباب المداهمة أو نتائجها، في حين لم تصدر الهيئة أو الجهات القضائية بيانا رسميا للتوضيح. هذا وكشفت وثائق رسمية عن حراك نيابي جديد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعزيز الشفافية في ملفات مكافحة الفساد عبر جمع تواقع نيابية للمطالبة بإجراء محاكمات علنية لكبار المسؤولين والمتهمين بقضايا هدر المال العام. ودعا النواب إلى استكمال إجراءات مكافحة الفساد والإسراع في حسم القضايا الكبرى. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشاره الميداني في المناطق التجريبية المحددة جنوبي البلاد، مؤكدا انطلاق العمليات الميدانية فعليا من بلدة زوتر الغربية. وأوضح البيان الرسمي أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق والتواصل المباشر مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وذلك ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لتثبيت الاستقرار ومباشرة المهام الموكلة للقوات العسكرية بالمنطقة الجنوبية بشكل متكامل.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

الخيال والموسيقى والغناء.